سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتسر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين.

يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد.

محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدما وابتلى عبادك الصالحين في كل حين أبدما العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لأهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا صف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كله دون الجنة وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر العظام الأحمال من شرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا وللمسلمين كل هم من فرجاء من كل ضيق مخرجاء ورزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما أبدل المحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك.

عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين رحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم من الصحة ومن القصر الرضا من الغفلة إلى الإنابة ومن الفتر إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأمان وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شامما منك رزقا واسعا هنيا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك من اسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا

بأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون مصونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين. يا الله بالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم والأصحاب جمع توسلنا وكل التابعين. يا الله بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. يا الله الله رقى فلد التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين. يا الله وذكر العيد دروس القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم وبه اقتدينا. يا الله ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين. ولاظمها أبا بكر إماما حباه الله جاه مكينا. يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين. يا الله ولطف شامل ودوام ستر لكل المذنبين. يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. يا الله وستر الله مسبول علينا وحل الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام لكل خير الشافعين. يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا ربي يا عالم الحال ليك وجهت الأمال قبال وكل

نسيان جود جودك الخير خيرك وعندك فادرك برحمتك من حال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا اسألك اسبال ستر على القباح والاقطال يا الله يا من يرى سر قلبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والاعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي صدقا واقصى مراد رضاك والدام الحال يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله اشكو اليك وابكي من شوم ظلمي وابكي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحش وافاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية اضحش تروج علي وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالامان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالاقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل أغداد كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي كربي فانظر

سارع وبقرب اهزم بيسرك عسري بمحض جودك والافضال يا الله وامنن عليه بتوبه لكل ما عنه قد حال يا الله فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي اعلى وتنظر بالامثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال يا الله يا ربي انت نصيري فلقني كل خيري مصيري واقتم بالايمان الى جال يا الله وصلي بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا نحمد سرا وجلالا.

ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، كل الهنا نعطاه في كل حين. يا الله سالك بجاه الجدود، وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات، يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام.

سابقين يا الله بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي سجب لي أمين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل من طويل.

اللهم صل وسلم على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني أض الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلني فأخذني بالقصد قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي بافتقاري. يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار. يا الله قد كفاني علم ربي. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله لم أزل بالباب واقف أرحما ربي وقوفي. يا الله وبوادي الفضل عاقف فأدوم ربي عقوفي. يا الله ولحسن الظن لازم وحليفي. يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. يا الله قد كفاني علم ربي.

طاب الهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام الحركات والساكنات نستغفر الله العظيم في كل خطرة عدد الأشهام والمضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضيهم وات لما علمنا وجهلنا ولجميع الغافلات ولحرام أو ندم ومباح ومكروه وواجبات أو مقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للذبان تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فادنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى.

كاذبين وكاذبات، وارحم وفق أمة أحمد وادي واصلح للنيات، عليه صلى الله وسلم عند ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب هذا النماذج تداخل غير رضا نفسه يمداد كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا غبي اللطف، يا جميل الصون، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم أرضان صحابتي أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمامنا كل مخيف، سر علينا كل عسير، بذي سر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وقربنا بك نبيك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي.

وحسد معاند بحق سر تاصم. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذل للصعاب.

توجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب لبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وعاندي بحق سر طاصم يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه رب اغفر لي إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ماتي. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة

بالعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما, وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة, وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدين يا رب اغفر لي والوالدين يا رب اغفر لي والوالدين رب اغفر لي والوالدين يا رب اغفر لي والوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم صور الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صور الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صور الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صور الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني.

إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وارضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال

منازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم

إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري.

واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم.

حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: بمن شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

0: أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشاءة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده

كفيت به ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اصل الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشرائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنه شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. لا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب لا عتاب لا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر

لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة والرحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا

لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمهنا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمة

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء.

هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شروع العروة الوثيقة للعلامة قاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى، إلى أن قال: وأعلم أن مذهب أهل السنة أن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى، وأنه تعالى أوجدها وأبدعها وحده لا شريك له ولا معين، وأنه تعالى خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، وأنه تعالى مريد لجميع الحادثات مدبر لكل الكائنات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكران، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمته وإرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا يخرج عن مشيئته فلته خاطر ولا لفتة نظر، بل هو المبدئ المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته وعصمته، ولا قوة له على طاعته إلا بتوفيقه ومعونته، ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عنها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيها من شرك وما لهم منهما من ظهير، بل هو سبحانه الذي خلق والأمر، وله الملك وله الحمد في الدنيا والآخرة، له الملك كله وله الأمر كله، وله الحمد كله، بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر ويؤتى الملك من يشاء وينزعها ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الليل والنهار، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا ويهدي ضالا، ويعلم جاهلا وينصر مظلوما، ويقسم ظالما ويرفع أقواما، ويضع آخرين. قلوب العباد نواصيهم بيده، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأزمت الأمور معقودة بقضائه وقدره، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوصف الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطاره، والأرض وبحارها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأربعة: وكن بكتاب عمر ثم رزق وسعي والذي يدني ويشقي عليما موقنا بالاعتقاد. في توجيه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأربعة الخصال، هو أصلها ما ورد في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. وفي هذا دلالة على تقدير الحق تبارك وتعالى، بل من قبل خلق الخلق قد قدر المقادير كلها، صغيرها وكبيرها، كيف تقع وأي وقت تقع، باللحظة والثانية، ليس بالسنة ولا بالفصل ولا بالشهر ولا باليوم ولا بالساعة، بالثانية، قبل وقتها ما تكون، وإذا جاء وقتها كانت. والله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحد، لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء. الإنسان قد يستعجل أشياء أحيانا يريدها تحصل، يطلب من الله أن يعجل، لكن من دون أن يتحكم أو يتبرم، لا يتحكم ولا يتبرم. اطلب من الله أن يعجل بالفرج وانتظر، وانتظر انتظار الفرح بفرج الله وبفضل الله. فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى إنما يكون في وقته، وقبل وقته لا يكون. مهما كان الإنسان، مهما فكر، مهما دبر، مهما خطط، ما يكون شيء قبل وقته. قال سيدنا الإمام الحداد رحمه الله تعالى: الأشياء بأوقاتها لا بأسبابها. قد يقيم الإنسان أو الجماعة من الناس أو المجموعة أشياء ليكون كذا وكذا، فإن كان هذا الشيء مقضي قضى الله أن يكون، إنما يكون في الوقت الذي أراده الله، لا في الأسباب الذي رتبت وأعدت وخطط لها، إنما يكون في الوقت. فلا تستعجل شيئا قبل وقته، لا مشكلة ترفع ولا مرضا يزول ولا مصيبة تذهب، كل شيء في وقته. فالعباد عباد الله جل جلاله، وهو يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيء، الملك كله لله. ومن ظن أنه يملك شيئا أو تقديما أو تأخيرا فقد ضل عن الصراط المستقيم وعن سواء السبيل. وإن واتته الأسباب ووافقت ترتيبه الأقدار فليس الأمر إلا لله، فما خرج عن ملك الله شيء قط، لا إنسان ولا حيوان ولا ماء ولا سماء ولا بحر ولا شجر ولا نبات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه ولا يعزب عن إرادته ولا يعزب عن قدرته، الكل تحت القدرة والإرادة والعلم الإلهي، ماشي يعزب. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن جميع الكائنات مخلوقة لله، هو الذي أوجدها وأبدعها وحده لا شريك له ولا معين. وأن جاز كسبا أن ينسب إلى الأشخاص أو الجماعات أو الدول أشياء فهو من باب المجاز، مجازا ينسب إليهم. وأما الفعل في الحقيقة فمشيئة الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا قال سبحانه وتعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وش هو في الدنيا؟ أن يؤتى الإنسان ملك شيء قليل أو كثير، أو ينزع منه ويعز ويذل، لا يفعل شيء من ذلك غيره. هو الذي يعز من أراد إعزازه ويذل من أراد إذلاله، ويؤتي الملك من أراد أن يملكه. ما هو لازم ملك دولة ولا حكومة، حتى ملك شيء يسير تملكه، إذا قدر لك أن تملكه تملكه، وإذا قدر أن ينزعه ينزعه. وكل شيء في الإنسان، حياته، سمعه وبصره وإيمانه وإسلامه، كل ذلك بقدر الله وعطائه سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس قويا ولا شاطرا كما يقال، شاطر حصل كذا وكذا، تمام، ننسب إليه مجازا أنه لفطنته وتخطيطه وطموحاته وصل إليه، لكن الفاعل في الحقيقة هو الله، وهو في ذلك مبتلى. ماذا سيصنع في ذلك؟ ماذا سيعتقد في نفسه عندما تواتيه الأسباب وتوافقه الأمور ويحصل آماله وطموحاته؟ أيغتر أم ينظر في فضل الحق جل جلاله؟ قال سيدنا سليمان: وقد آتاه الله

0: بين الطيور قال علمنا الله ذلك. وقد سمع كلام الهدهد وسمع حديث النملة مع صاحباتها، إيش من اللغة ذي؟ فين أصولها؟ فين جذورها؟ أين هي؟ ما يعلمها البشر، ولكن الله يعلمها من يشاء. الجبال تردد معه الصوت، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. الجبال والطير وألنا له الحديد، الطير الجبال تسبح معه والطير تسبح معه وتطيعه، والحديد يلين في يده كأنه خيط أداره ربعه. ولذلك علمه الله صناعة الدروع الحرب، وعلمناه صنعات لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فلما آتاه الله هذا الملك الكبير كله في الجن والشياطين والرياح وتطيعه الأسباب، قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أغتر بما يؤتيني أم أشكر الله وأرد الأمر إلى أهله وأصله وأعلم أن الحقيقة هو عطاء الله في كل شيء، عطاء الله محض. من مفرق الإنسان إلى كل ذرة في جسمه عطاء من الله محض. من أين الصوت؟ من أين السمع؟ من أين البصر؟ كيف تهضم الطعام؟ كيف يستفيد منه الجسم ويخرج الفضلات؟ قدر الله وعطاء الله ووهبه للإنسان، علمه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن قارون لما اغتر بالعلم، تعلم علم من علم الدنيا اغتر به، قال إنما أوتيته على علم عندي، مكنه الله من معرفة شيء من الموافقات في أوقات النجوم والمنازل، موافقات فيخلط أخلاط فيصنع ذهب وفضة. قالوا له لا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أنت والعلم الذي عندك مخلوق، والعلم لك موهوب، ولو شاء الله لوهبه غيرك ومنعك إياه، ولكنه وهبه إياك، تغتر بعد ذلك؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، مثال الشخص المعجب بنفسه كمثل متسابق أعطاه السلطان خيلا يتسابق عليه، فخرج يسابق في الميدان فسبق المتسابقين وفاز عليهم، فعاد يتبختر فوق الخيل لا يلتفت إلى السلطان ولا يكلمه، وكأنه له كل شيء. ماذا سيفعل به السلطان؟ أنا أعطيتك الخيل، لو ما أعطيتك الخيل ما تسابقت أصلا، ما أنت من المتسابقين أصلا، فكيف تغتر وتعرض عن السلطان الذي أعطاك الخيل ولا تلتفت إليه وتتبختر عليه؟ فكيف والأمر أعظم من ذلك؟ ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، خلق الإنسان ومهارته وقدراته ومواهبه كله خلق لله جل جلاله. فطوبى لمن عرف هذه الحقيقة وشكر الله وافتقر إليه، وويل لمن نسي هذه الحقيقة وتعامى عنها وتجاهل ونظر إلى نفسه وكأنه خلق نفسه. لا خلقت نفسك ولا أوصلت نفسك، بل لله جل جلاله أوصل كل واحد منا، بل كل شيء خلقه في سبيل التطوير والمراحل، من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة. طيب الله قادر يخلق الإنسان في لحظة، يخرج إنسان قوي نشيط عارف ذكي، لكن ما خلق في لحظة ولا في سنة، بل من ماء مهين من عدم قبله، ثم ماء مهين، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، من ضعف إلى ضعف إلى ضعف إلى ضعف إلى ضعف، بعدين أعطاه فترة هذه للقرار وللتفكير وللتقديم والتأخير، لينظر إيش بيفعل هذا الإنسان. هذا محل الاختبار، أنه القوة دي بينتكس بعدين. قد كان ضعيف نطفى على مضغة جنين صغير، صبي صغير ما يملك يهتدي إلى شيء، بعدين بيرجع إلى الضعف مرة أخرى، ثم رددناه أسفل سافلين. تقدير إلهي من الله جل جلاله. فطوبى لمن رد الأمر لأصله. فكل شيء في ذلك الوجود، وجاب لنا الثنائيات والمتقابلات والمتضادات، كلها خلق الله. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء له مقابل، كل شيء، بصر وعمى، سمع وصمم، برد وحر، جفاف ورطوبة. وانظر فكر في أصناف هذا العالم وهذا الوجود، تجد أشياء كلها بينها تضاد وتقابل ومقابلة، وحياة وموت، وصحة ومرض، وسعادة وشقاوة، وألم وعافية، كل ذلك خلق الله. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من نبات الأرض أزواج، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قالت: وأرسلنا الرياح لواقح. شوف كيف التقابل والتزاوج، حتى الرياح فيها لواقح تلقح السحاب بأمر الله فينزل المطر، وفي نوع من السحاب عقيم عقم لا يوجد فيه أي شيء، وفي الريح الذي قال الله فيها: فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تلقح. فكل تلك مخلوقات الله جل جلاله وتعالى في علاه، وكل شيء مهمة الإنسان. إن الله تعالى بلطف أذن لنا أن ننسب الأشياء إلى الأشخاص، بل ننسب الأشياء إلى أنفسنا على سبيل المجاز والتجوز والاختصار في الأشياء، ولكن الحقيقة لا يشهد إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بعض الأشياء، جاء الهود يسألونه، قال: سأجيبكم بعد كذا وكذا، ولم يقول إن شاء الله، فأبطأ الوحي وتأخر عن المدة التي حددها. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كيف؟ والنبي ما غاب هذا عن شعور عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يغيب عن شعور الأنبياء، أن الأشياء مرتبة تحت المشيئة الإلهية والإرادة الربانية، لكنه ما قال. والأنبياء يبعثهم الله للشريعة والحقيقة، لإقامة الشريعة والحقيقة، ما قال. فقال: إلا أن يشاء الله. أما شعوره ووجدانه وقلبه، هذا ما غاب عن الله أصلا. لكن كونهم أنبياء ورسل ومرشدين للعباد ومعلمين، ومقامهم عند الله تبارك وتعالى عالي وعظيم وفخيم، أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يبرز منهم دائما إقامة الأشياء ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، يقيمون الأشياء بالله جل جلاله وتعالى في علاه. قال: لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه ولا يخرج عن مشيئته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر. كم ينظر من العباد كل يوم، كم يخطر من الخطرات ولفتات النواظر من قلوب الخلق، إنسا وجنا وحيوانا وطيرا وسمكا، كل ذلك تحت الإرادة والعلم والقدرة الإلهية جل جلاله وتعالى في علاه. إنه يعلم السر وأخفاء، عليم بذات الصدور، وإليه المرجع والمصير. سيعود العباد كلهم إليه، ولن يستطيع أحد منهم الهرب عنه. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يجي التحصيل. كيف القراءة هذه التي تمت للصدور؟ بأي برنامج؟ كيف تم القراءة والاستخراج؟ بالعلم الإلهي، بالقدرة الإلهية والإرادة. حصل ما في الصدور، فيغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عنه، ذرة بس لعجزوا عن ذلك. جميعهم اجتمعوا كلهم على أن يسكنوا ذرة أو يحركوها ما يقدروا، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال العلماء يعني وما تحرك، ما تحرك بإرادة الله وقدرته، وما سكن بإرادة الله وقدرته، ولا دخل للعباد، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يقول لهم يلا جميع جامعات العالم ومختبراته ومراكز بحثه، يقول لهم يلا ذباب واحد، يلا بسم الله فكروا يا أهل التصنيع والإبداع والابتكار والتفكير. ما يقدروا، كلام حتمي إلهي ما يتغير، كلام الله ما يتغير، كلام العباد يتغير، لأنه عن كلام مخلوق عن فكر ونظر يتغير، لكن كلام الله ثابت دائم قطعي. بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. والذباب هو ضعيف، ليش عنده قوة؟ ما عنده قوة. المطلوب ضعيف والطالب ضعيف، والقوة لله والإرادة لله. فكل شيء كائن في هذا الوجود بقدر الله. فذكر لنا هذه الأشياء الأربعة لنتأمل فيها. الرزق حتى لا نضطرب، ما نضطرب ولا نقلق إذا أردنا رزقا معينا ما وصلنا إليه، ما آن وقته، ما حان، لا تضطرب، هذا مكتوب مقدر. فلما تؤمن بأن هذا قدر الله تسكن. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله: إذا أيقنت بعظمة المدبر رضيت بتدبيره. هو عظيم، أنت أيقنت أنه عظيم، لا ينسى شيء ولا ينسى من خلقه أحد، وحكيم، قال ترضى بالتدبير الذي يتم. الرزق والأجل، عمر ساعة ولحظة تأتي للإنسان ويخرج، كل ما وراءه في الدنيا وما فعله وما فكر فيه وما تصرف انتهى وذهب عنه القرار وسلب منه. بقي الحساب، بقي عليه أن يحاسب. والعمل، الرزق والأجل والعمل، كل شيء بقدر الله. أنت مأمور أن تكسب الخير، ولكل وجهة هو موليها، فلا تختار الشر، لا تختار إلا الخير الذي يعود لك ولأهلك وللخلق أجمع. لا تفعل إلا الخير، ما تفعل شر تقول أنا لا مقدر علي، لا، هذا أسوأ من فعلك للمعصية. شخص يرتكب ظلم أو معصية بعدين يقول ذا لا قدر، عجيب، تحتج على الله بما نهاك عنه، هذا أعظم من المعصية والعياذ بالله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، وويل ثم ويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. لا رسل ولا أنبياء ولا كل عباد الله المقربين ولا ملائكته لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. من أيقن بوحدانيته وألوهيته وقيوميته وعظمته فيكون عبد فقط، لا يستحق العبودية إلا الله جل جلاله وتعالى، في علا في كل ما يجري في الوجود وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل السعادة، يحيينا حياة السعداء، حياة من يحب بقاءه، ويتوفانا وفاة الشهداء، وفاة من يحب لقاءه، ويقدر لنا ما فيه الخيرة الصالحة في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا، ويجعل وجهتنا في جميع الحالات إليه، ويغنينا به عمن سواه، ويرزقنا كمال المتابعة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذن لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إن ما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحببت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله حاطمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فرد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله يفتتح به أختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله يفتتح وبه يختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من حاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك، اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفال واثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين، يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين، يا الله ربك فينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين، يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين، يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافة، يا عين صاد بالحال ولا الخائبين، يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر وشر كل المؤذين، يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد وشامتين، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين، يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسل لنا عيوبنا فأنت بستر أمين، يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين، يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا همدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بغوثي عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكايد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكايد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكايد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل طف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل طف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل طف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ولا الآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير الأسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك على أصحابه الفاتحة.
3: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: رجالنا الذين اكتفوا، هؤلاء الذين لا يزال الواحد إذا ذكر من قبله من آبائه رفع رأسه لنسبة فقط كانت إليهم، ولو رفع رأسه لعمل كان إليهم لكان رفعه أعلى وأعلى وسموه أشى وأغلى، ولكن حتى مع هذا لا تزال الرحمة تنزل عند ذكرهم، لما ورد في الحديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وهؤلاء الرجال كما ذكرت لكم أحسنوا وأشادوا ورفعوا منبرا لأنفسهم ولمن بعدهم. المنبر الذي نذكره نحن إذا ذكرنا أحد من هؤلاء الأساطين الرجال وجدنا أن ذكره يستأنس به القلب، ووجدنا أن ذكره ينبسط به الخاطر، ووجدنا أن في ذكره يستشعر الإنسان روحانية تتردد معها سكينة وتتردد معها رحمة، ذلك لأنهم أحسنوا فقط لا لشيء آخر. والإحسان قد أخبرنا عنه ربه في كتابه الكريم فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لما كانوا أحسنوا كان مظهر الإحسان دائما حتى في ذكرهم، حتى في الكلام معهم، حتى في الأيام التي قضوها يتأثر الإنسان عند ذكرهم. إذا ذكرنا أنهم سافروا مثل سفرهم، وصلوا مثل صلاتهم، وصاموا مثل صيامهم، وعملوا ما اقتضته الحياة في دنياهم مثل بعض ما عملنا، وجدنا أنهم أناطوا كل ما عملوه بنيات ربطوها بطريقة كان عليها محمد بن عبد الله. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يتزوج عدد له نية التزوج التي عقدها من قبله وهو محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يعمل تجارة عدد له نية كان رتبها له محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يهاجر أو يسافر عقد له نية كان أرشده إليها محمد بن عبد الله، فكانت نياتهم تربطهم بالدين وتربطهم بالدنيا، ورباطها كان بالسيد الذي أقام الدين وأقام الدنيا. إذا لاحظنا أنهم سافروا وجدناهم كانوا أولا في أنفسهم خير مثال في الأخلاق في الدعوة إلى الدين، والأخلاق هي الدعوة نفسها، في العادات في العبادات في نشر المعاملات في الطريق التي يمشون عليها،

إذا أراد الإنسان أن يصلي أحسن فصلاها في جماعة، وصلاها وهو حاضر القلب، وصلاها وهو مستعد. وإذا أراد أن يخرج لمزاولة تجارته أو حرفته أو عمله خرج بنيات مرتبطة بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أولا لا يخرج إلا وقد استعمل من السنة ما اقتضته العادة، فلا يخرج إلا بعد أن يتزود من كتاب الله ما قدر عليه، وبعد أن يركع سبحة الضحى، وبعد أن يمشي في طريقه وخاطره يتلجلج بنية قرض المستقرض، وبنية إعانة أهله، وبنية القيام عليهم، وبنية الصدقة، وبنية الاستعفاف، وبنية الحصول على الرزق المباح الذي دعا إليه القرآن وطلبه من خلقه. كل هذه النيات يجمعها، وإذا جمعها واستحضرها وتلجلج بها صدره لا شك أن ربه يسعد بها. ثم ما وقفوا على حقل التجارة ولا على حقل الحرام، كان الواحد عنده نصيب من العلم، وكان ذلك النصيب يرى من اللزام عليه بعد العمل به أنه يبثه في أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الواحد منهم أخذ الأخلاق الكاملة عن أهله فسار بالسيرة المحمودة. كثير ما يذكرون لنا الشيوخ أن هذه البلدان البعيدة التي فتحها من قبلنا إنما فتحوها بأخلاق نبوية عظيمة دعت أهل تلك البلاد إلى الانصياع والانقياد لما كانوا عليه، فدخلوا في دين الله أفواج وجاءوا تحت أصابعهم وإرادتهم ومشوا معهم على الطريق المثلى، لأنهم ما كان بيدهم سيف ولا كان بيدهم سلاح ولا كان بيدهم شيء. فإذا نظرنا مثلا في من هاجر إلى أندونيسيا، وفي من هاجر إلى الهند، وفي من هاجر إلى منيلا، وفي من هاجر إلى جزائر الواقواق، وفي من هاجر إلى إفريقيا، وجدناهم هاجروا إليها من حضرموت رجال دعاء فقط، كانت الدعوة تمشي معهم على قسمين: قسم في أخلاق الإنسان الطيبة الكاملة التي إذا رآها أي امرئ كان تبعه مهما كان، والقسم الثاني بالدعوة، يمشي بدعوته على ما يقدر عليه وعلى ما أعطاه الله. فانفتحت لهم تلك البلدان الشاسعة، وكانت تلك البلدان طبق إرادتهم في دعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحت 130 أو 140 مليون في أندونيسيا، كلها هذه تنتسب في الإسلام إلى رجال حضرموت، ومن وراها الهند الكبيرة الشاسعة بأعدادها، كلها تنتسب في الدعوة إلى رجال حضرموت، ومن ورائها كثير من البلدان. وإذا رجعنا وجدناهم هاجروا إلى هذه البلاد مثل ما هاجرنا، جاءوا إلى مكة المكرمة، وجاءوا إلى المدينة المنورة، وجاءوا إلى جدة، وجاءوا إلى البحرين، وجاءوا إلى الأحساء، وجاءوا هذا منها الأحساء حق الإمام الحداد وكثير منها، وكلهم جاءوا بهذه الصفاء التي ذكرتها لهم. قالوا عدوا لرجال العلويين ممن ورد إلى مكة أكثر من 50 من البارزين في ذلك الزمن، ومن غيرهم الكثير الكثير.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة. قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الحلقة نذكر شيئا أيضا من جملة الأشياء التي تنبغي للمرأة إذا أتاها الحيض، وذلك الشيء هو الاستزادة من العبادات التي تعتبر وتصح عليها مع الحيض، لأن معلوم أن الحيض والنفاس يمنعان كثير من الله من العبادات. فينبغي المرأة إذا أتاها الحيض والنفاس أن تستزيد من العبادات التي تتناسب مع الحيض والنفاس وتصح مع الحيض والنفاس، تعويضا عن العبادات التي تمتنع. هذا الشيء من جملة الأشياء التي ينبغي للمرأة إذا أتاها الحيض أن تفعله وتحرصه عليه، نعم، وهو الاستزادة من العبادات التي لا تمتنع مع الحيض والنفاس، وذلك تعويضا عن العبادات الممتنعة، نعم. فينبغي المرأة أن تجعل أوقات العبادات التي كانت تفعلها في حال طهارتها والآن امتنعت منها، أن تشغل تلك الأوقات بعبادة أخرى تناسب مع الحيض والنفاس، نعم. يعني المعلوم أن المرأة في حال طهارتها تشغل جزءا من وقتها بصلاة، وجزءا من وقتها بقراءة قرآن، وجزءا من وقتها قد يكون باعتكاف، ويجزء من وقتها بصيام، وآخر ذلك بقيت لها العبادات سيور تلاوة سيور شكر، تمام، نعم. ينبغي لها أن لا تفرغ تلك لها الأوقات في حالية حيضها، وإنما تشغلها بعبادة، لكن ما هي العبادات المحرمة، وإنما عباداتها جائزة وتتناسب عليها مع الحيض والنفاس، وذلك تعويضا وتداركا لفواتها الثواب عليها، عشان تدارك أن يفوت الثواب بهذا الشيء، نعم. فتجعل في أوقات العبادات الممتنعة عليها بسبب الحيض والنفاس عبادات أخرى، نعم. وينبغي لها في تلك العبادات أن تنذرها، لأن قد يكون مثلا بتقول نعم الآن أني مثلا في اليوم خلال اليوم والليلة ممكن ساعة زمان ساعتين زمان هذه تكون فيها يعني أداء المكتوبات الخمس في خلال الله اليوم والليلة كلها، يمكن ساعتين زمان تكون المكتوبات الخمس. معروف المكتوبات الخمسة صلواتها مفروضة، ثوابها ثواب لها الفرض. الآن حتى لو شغلتها بشغلها بعبادات نافلة، ثوابها ما بيكون مثل ثواب لها المفروضة. نقول إذا هي حريصة على الاستزادة في الثواب، ينبغي لها تشغل تلك الأوقات أوقات العبادات في حال طهارتها بعبادات يعني تتناسب مع الحيض والنفاس، وإذا هي راغبة تنذر تلك العبادات قبل الله التي يعني بها. فكل عبادة يصح نذرها إذا الإنسان إذا صمم على الله على العزم على فعلها، ينبغي أن ينذرها قبل أن يفعلها، نعم. ما دام في حال تردد على الله هل يفعلها ولا ما يفعلها، لا ينبغي له ينذرها، لأنه إذا نذرها بتجيب عليه. لكن ما دام صمم على فعلها وعلى الاتيان بها، ينبغي له أن ينذرها أولا ثم يفعلها بعد النذر، لكي يحصل على ثواب الفرض، لأنه ثواب الفرض يفضل له ثواب النفل بسبعين درجة، والدرجة مقدار من ثواب لا يعلمه إلا الله. يعني كان السابقين لما أنهم يعني حريصين على الله على زيادة ثواب الآخرة، كل شيء من الله من النوافل التي يصح نذرها، لأن ليس كل ما نفل يصح نذره، وإنما القربة الأصلية، كل قربة عارضية لا يصح نذرها، وأما القربة الأصلية يصح نذرها. كل القربة التي يصح نذرها إذا صمموا على الله على الاتيان بها، ينظرون قبيل أن يتوبها ثم يتوبها وهي منذورة، يكون يحصل على ثواب الله الفرض، نعم. فتشغل زمن صلاتها وزمن قراءتها وزمن صومها وزمن وضوئها وزمن طوافها وزمن اعتكافها إلى غير ذلك بعبادات أخرى غير ممتنعة. ولا ينبغي لها أن تسمح بمضيئة زمن تلك العبادات فارغا من العبادة، لا ينبغي لها أن تسمح بذلك، تمام. فالمرأة الراغبة في نعيم الآخرة عليها أن تحرص كل الحرص على كل ما يحصل لها الثواب وزيادة الثواب وزيادة لها الثواب. والأسوأ من هذا أن تكون بعض النساء إذا تهدم إذا يعني في وقت الحيض في أيام الحيض وأيام النفاس تتفن نفسها كأنها غير مكلفة، يعني تقبل أكثر على الله على يعني فضول الكلام وعلى اللهو أكثر وعلى ليه، لأن تتفن نفسها كأنها غير مكلفة في أيام الحيض والنفاس. هذا الذي هو أسوأ، من التي لا تشغل هذه الأوقات بعبادة، ولكنها لا تشغل بها بفضول ولا لهو. أما كون تشغلها بفضول ولا لهو هذا أسوأ من ذلك، لأن بعض النساء تجدها في أيام الحيض بس خلاص تقول لك أنا ما لي صلاة ولا لي صيام ولا شيء، كأنها لا تظن نفسها أنها لا أصبحت غير مكلفة الآن في هذه الأيام، فتكثر من فضول الكلام. فضول الكلام هو الكلام المباح الذي ما يخلو أن يؤدي إلى كلام محرم، إلى كلام حرام. وأيضا اللهو الذي الغالب أنه من شأننا أن يوصلك إلى الحرام، هذه الأشياء كلها ينبغي لساننا أن يتجنبها ويتحذر من الوقوع فيها، لأن كما قلنا الغالب أنها تؤدي إلى حرام، تؤدي إلى حرام. العبادات غير الممتنعة على الحيض والنفس هي كثيرة، لأن احنا نرشدها أن تبدل أو تشغل أوقات العبادات الممتنعة بعبادات غير الممتنعة. إذا الآن بنبين جملة من العبادات غير الممتنعة. العبادات غير الممتنعة هي كثيرة، بل هي الأكثر كما ذكرنا، لأن كما ذكرنا الأصل عدم امتناع العبادات على الحيض ونفسها الأصل، وهناك عبادات ممتنعة على الحيض ونفسها قليلة خارجة عن الأصل، الأصل عدم الامتناع، ولهذا لا نمنعها من عبادة إلا عبادتنا، ورد نص منعها تحديد، يعني ما وجد دليل به بمنعه على الحيض والنفس نمنعه من العبادات، وما لم يوجد دليل لا نمنعه، ولا نحتاج فيما لم نمنعه إلى دليل. تمام، ليه؟ لأنه جاري على له على الأصل، لا يحتاج فيما لم نمنعه إلى دليل. يعني مثلا إذا قلنا أن الحيض والنفس لها لا الاشتغال بالاستغفار، هل الاشتغال بعبادة الاستغفار، بعبادة الأذكار، بعبادة صلى الله عليه وسلم، بعبادة الدعاء، تمام، أيش الدليل على؟ لا ما يحتاج إلى دليل، لأنه ما هو جاري على الأصل لا يحتاج إلى دليل، وإنما الخارج عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل. إذن نذكر جملة من الله من العبادات غير الممتنعة على الحيض والنفس التي ينبغي الإكثار منها والاستزادة منها، يعني إشغال أوقات العبادات الممتنعة بشيء منها، هي كثيرة، منها الدعاء، الدعاء المطلوب. نعم، الدعاء المطلوب. لماذا قلنا المطلوب؟ لأنه ليس كل دعاءنا مطلوب، بل هناك دعاءنا غير مطلوب، بل هناك دعاء محرم، يعني الدعاء قد يكون حتى حرام، مثل الدعاء يعني بإضرار مسلم بغير حق، هذا من الدعاء الحرام. تمام، لا إلى غير ذلك من صور الدعاء المحرم. نعم، إذن الدعاء المطلوب هذا من جملة العبادات، الدعاء معروف أنه عبادة، وأيضا من جملة العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، ذكر الله بجميع أنواعه، فأنه ما عدا القرآن، القرآن يعتبر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن له حكمه خاص، وأما غير القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى فأنه جائز بجميع أنواعه، ذكر بتسبيح بتهليل بتحميد بتكبير مطلقا إلى غير ذلك. نعم، أيضا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الله من سلف الأمة وصلحائهم وعلمائهم أو غيرهم مطلقا فأنها جائزة بحق الله الحيض ونفسه. أيضا الاشتغال بها بالعلوم لها النافعة، مطالعة، كتابة، حفظا، حضور درس علم لا خبال، كل هذه من عبادات، من عبادات بل من أفضل العبادات، ومن عبادات الجائزة بحق الحيض والنفسة. أيضا مطالعة كتب الله الحديث والكتب الله السماوية غير القرآن، قراءة فيها، فإن كل هذه من عبادات الجائزة في حق الله الحيض والنفسة. نعم، أيضا عبادات أخرى مثل عبادة بر الله الوالدين، يعني ينبغي المرأة في حال حيض النفاس أن قد تكون عندها فراغ، يكونها لو كانت طاهرة يعني الاشتغال بالطهارة وبالصلاة يأخذ وقتنا منها، لكن في حالة حيضة والنفاس قد يكون عندها تفرغ أكثر، فعليها أن تقبل أكثر على برية والديها وخدمتهم، وعلى برية طاعة زوجها أكثر، وعلى تقبل على الاهتمام بتربية أولادها وترتيب لها المنزل والبيت أكثر وأكثر، وهذه كلها عبادات. وقد يكون بعضها من هذه الأشياء الأصل أنه مباح، لكن بالنية لا الصالحة ينقلبها عبادة مثابنة عليه. نعم، أيضا الإكثار من الله من الوعظ وبذل النصيحة والتعلم والتعليم ونحو ذلك، مقيت الله صلة الرحيم من آخر ذلك، مقيت الله العبادات التي كما قلنا الأكثر، العبادات الجائزة هي الله هي الأكثر، فهذه جملة من العبادات التي تجوز لله للحيض والنفساء فعليها أن تختار ما يسهل عليها من هذه العبادات تختاره لتشغل أوقات العبادات الممتنعة بشيء من هذه العبادات ما يسهل عليها من هذه العبادات. نعم. فينبغي المرأة الراغمة في نعيم الآخرة أن لا تقع في المعصية قط، وتشغل كل لحظة بعبادة ما أمكن. نعم. وأما كما ذكرنا يعني كون بعض النساء في أيام حيض ومنفاسٍ يقبلن على الشيء من الله من الكشاشات التلفزة والجوالات أكثر وقد يدخلن بسبب ذلك في المعصية، فهذا هو الخسران المبين الذي ينبغي لكل مرة أن تحرص على نفسها أن لا تقع فيها في ذلك. فيتحصل أن النساء وقت الحيض والنفاس على ثلاثة أقسام. القسم الأول يستزدن من العبادات غير الممتنعة أكثر وأكثر منها في وقت طهارتهن تعويضا عن العبادات الممتنعة، تمام، بما يزيد لها ثواب الآخرة أكثر وأكثر ما أمكنه. فصاحبات هذا القسم هن القريبات من رضاء الله سبحانه وتعالى، لأن رضاء الله في طاعاته. نعم. وهن الفائزات بخيري الطاعة في الدنيا والآخرة. نعم. فينبغي لكل من أتاها الحيض أن تكون من صاحبات هذا القسم. والقسم لها الثاني يستزدن من اللهو وفضول الكلام المفضي إلى المحرمات غالبا، فصاحبات هذا القسم هن القريبات من غضب الله، لأن غضبه تعالى في معاصيه، وهن الخاسرات في الدنيا والآخرة. فتتحذر كل امرأة أن تكون من صاحبات هذا القسم. أما القسم الثالث يعني لا استزادة فيها من الطاعات ومن العبادات غير الممتنعة، ولا استزادة أيضا ولا يعني اكثار فيها من أمور الله اللهو وفضول الكلام، فهذه تسلم من الله من الإثم، ويفوت خير كبير بسبب عدم استزادتها من العبادات له غير الممتنعة لها مع الحيض والنفاس. والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحبيب.

أهلا وسهلا بالذي حضروا ويسعد من حضر ضيوفنا قد شرفوا لحضور أعظم احتفال في حفل ميلاد النبي المصطفى صفوة مضر تزيد ساعات الفرح والحسن يظهر والجمال.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروسها السم الضعاف.

فيه عيب تجلس معه وقت القراه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصل.

لكن مشوا مثل النصارى في الأمور الضارات كمثل تأخير زواج شبابهم والشابات يؤخرون زواجهم ليضمنوا

أم هو على ثقة بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة. دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

بوجهي مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

الأموات، فالآخرة هي الأهم عند السعيد من ذي الحياة، يتقن عملها أولا ولا يضيع العائلات، ومن تزوج نصف دينه

0: حين يقلب المرء صفحات القرون باحثا عن القدوات ورموز العدل عبر التاريخ، يجد أن من أعظمهم وأبرزهم عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. أسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأعز الله به الإسلام، وهو المحدث الملهم الموفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. ومن إلهامه أن القرآن نزل عدة مرات مؤيدا لرأيه. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومن هيبته كانت الشياطين تفر منه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. تولى الخلافة بعد أبي بكر فحكم فعدل، بل صار قدوة في العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من وضع التاريخ الهجري، وأول من اتخذ بيت مال المسلمين، وأول من دون الدواوين. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر اتساعا عظيما جدا، حيث فتح القدس والعراق ومصر ومعظم بلاد الشام. وقد بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث رؤياه: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب. طعن رضي الله عنه وهو في المحراب يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، ومات شهيدا بعد ثلاث، ودفن يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق رضي الله عنه.
1: فقرة الإعلانات.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ، ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان، أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
3: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: سنريهم آياتنا، برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، صدق الله العظيم. من قوله تعالى هذا استوحينا اسم برنامجنا سنريهم آياتنا، والذي يتناول في محاوره وحلقاته الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. ويسعدني أن أحاور في برنامج هذا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أستاذ راتب، أهلا وسهلا بك.
3: بكم. أهلا وسهلا.
2: أستاذ راتب، أمر الله عز وجل الإنسان أن يعبده، وهو تكليف للإنسان أن يؤمن بالواحد الديان، لكن من هو هذا الإنسان ولماذا وجد في هذه الدنيا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة أن الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه. الإنسان هو المخلوق الأول رتبة. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هو المخلوق الأول الذي قبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله أعظم تكريم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم. لذلك ورد في بعض أقوال الإمام علي رضي الله عنه أن الملائكة ركبت من عقل بلا شهوة، وأن الحيوان ركب من شهوة بلا عقل، بينما الإنسان ركب من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. الدليل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وإذا سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. إذن هو المخلوق الأول رتبة، والمخلوق المكرم لأنه قبل حمل الأمانة، لأنه قال يا رب أنا لها.
2: ولكن ما سبب وجوده في هذه الدنيا؟
3: هو لأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبديهة وعقلا المسخر له أكرم من المسخر. إذن هو المخلوق الأول والمكرم، لكن علة وجوده في الدنيا أن يعبد الله. وقبل أن أتابع هذه الفكرة لا بد من مثل. لو أن إنسان ذهب إلى بلد بعيد، نزل في أحد فنادقه، وفي صبيحة اليوم الأول سأل إلى أين أذهب، سؤال عجيب غريب، نقول له أنت لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. أي أن الإنسان لا تصح حركته في الحياة إلا إذا عرف سر وجوده. هذا مثل ضيق، لو وسعنا هذا المثل كإجابة عن سؤالك الكريم، لماذا الإنسان في الدنيا؟ أنا لا أعتقد أن شيئاً أخطر على الإنسان من فهمه أو عدم فهمه لسر وجوده، إنه إن عرف سر وجوده صحت حركته، وإن صحت حركته سلم وسعد وحقق الهدف من وجوده. أما إذا لم يعرف سر وجوده تنطبق عليه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن لا بد من أن يعرف الإنسان سر وجوده وغاية وجوده. لماذا أنا في الدنيا؟ ما سر وجودي؟ ما غاية وجودي؟ ما الرسالة التي كلفت حملها؟ ما المهمة التي كلفت أن أؤديها؟ لماذا أنا في الدنيا؟ لماذا في الدنيا العمر قصير؟ لماذا المرض؟ لماذا الهم؟ لماذا الحزن؟ لا بد من أن أعرف من أنا. إن علمت أنني المخلوق الأول عند الله، وأن الله كلفني رسالة سامية، وأناط بي مهمة راقية، وأن سر وجودي أن أعبده، أستنبط هذا من كلام الله عز وجل حينما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: إذن أساس عبادة الإنسان لله عز وجل هي في معرفة الإنسان بالله عز وجل.
3: هو علة وجوده أن يعبد الله، ولكن يفهم الناس العبادة بمفهوم ضيق. مثلا لو قلت السيارة هي المركبة المصنوعة من معدن والتي تتحرك على عجلات بقوة محرك انفجاري أساسه الوقود السائل، هذا مفهوم للسيارة. لكن في القرآن الكريم قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. أي شيء يسير هو سيارة بالمفهوم الضيق عرفناها، لكن البطولة أن تعرف المفهوم الواسع. فالعبادة بمفهومها الضيق جداً والذي سبب للمسلمين مشكلات لا تنتهي أنهم فهموا الدين صلاة وصياما وحجا وزكاة فقط، ليس
2: وهل ينطبق هذا المثل على خلق الإنسان؟
3: لكن الإنسان حينما يعرف سر وجوده يرى أن العبادة واسعة جدا جدا واسعة، تنطبق مع الإنسان في كل نشاطاته، في خلوته، في جلوته. بل مفهوم العبادة يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
2: وكيف ذلك؟
3: لأنه بمفهوم واسع. هناك منهج تفصيلي: عبادة الله تعني أن تطيعه في عباداته الشعائرية وفي عباداته التعاملية. سيدنا جعفر لما قابل النجاشي قال له: حدثني عن الإسلام. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. الآن دقق: ودعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، العبادة الشعائرية. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، وهذه العبادة التعاملية. والأصح من ذلك أن العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. فلذلك الإنسان مكلف أن يعبد الله لا بالمفهوم الضيق بالمفهوم الواسع، يعني أن ينصاع لمنهج الله التفصيلي، أن يكون صادقاً، أن يكون أميناً، أن يكون منصفاً، أن يكون رحيماً، أن يكون عفواً، أن يكون حليماً، أن يكون محققاً لوعده، منجزاً لعهده. إذا كان أخلاقياً بحسب قيم الأخلاق التي جاء بها الإسلام إضافة إلى أداء عباداته الشعائرية، يكون قد حقق الهدف من وجوده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعبادة طاعة، لكن طاعة في أداء العبادات الشعائرية وفي أداء العبادات التعاملية، فهذا موضوع دقيق جدا. فالإنسان إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده ومن هو وما مرتبته بين المخلوقات، وقديما قيل من عرف نفسه عرف ربه.
2: نعم. برنامجنا يطرح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، هل يتجلى الإعجاز أستاذ راتب بخلق الإنسان ككل أم في كل جزء من أجزاء الإنسان؟
3: الحقيقة هذا السؤال بكرت به عليه، لأنني أريد أن أبين للإخوة المريد متى يكون الإعجاز يحتل في حياة الإنسان المكانة الكبيرة. هو الإنسان كلف أن يعبد الله، طيب ما تعريف العبادة؟ قالوا العبادة طاعة طوعية، لأن الأقوياء يطاعون ولكن طاعة قسرية، هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، قد تطيع القوي ولا تحبه، ولكن الله عز وجل لا يقبل منك أن تطيعه من دون حب. طاعة طوعية وليست قسرية، ممزوجة بمحبة قلبية، فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وأيضا وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. أصل العبادة

0: الطاعة الطوعية مع الحب، والسبب أن تعرف الله. كيف تعرفه؟ هذا الكون كله ينطق بوجوده وبوحدانيته وبكماله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون بأكمله يدل على وحدانيته وعلى كماله. فلذلك اقتربنا من موضوع هذه الحلقات المباركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لجنة يدوم نعيمها، خلقنا لجنة لا يعلم الإنسان ما خبئ له من سعادة أبدية، خلقنا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك تعد أكبر خسارة على الإطلاق أن تخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحيانا الإنسان يقرأ كتاب طويل فيستمتع به وينتهي من قراءته فيتساءب وينام، ولكنه أحيانا يقرأ كتابا خطيرا ينتهي من قراءته فتبدأ متاعبه، لأن هذا الكتاب وضعه وجها لوجه أمام مسؤولياته. هذه الحلقات التي إن شاء الله أرجو منها الخير الكثير
1: إن شاء
0: هذه
1: الله.
0: الحلقات تضع الإنسان أمام مسؤولياته. الإنسان لم يخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلذلك يجب أن يقف الإنسان على سر وجوده. سر وجوده أن يعبد الله، إنه إن عبد الله حقق الهدف من وجوده وسعد وسلم في الدنيا والآخرة. إنه إن عبد الله وصل إلى أقصر طريق إلى سعادته. ذلك أن الإنسان مفطور في أصل خلقه على حب وجوده.
1: وأين الحياة اليومية في عبادة الله؟
0: والله كما قلت قبل قليل، منهج الله شمولي، يعني أنت من ساعة استيقاظك إلى ساعة نومك مساء أنت في حركة. لماذا أنت في حركة؟ لأن الله أودع في الإنسان الشهوات. هذه الطاولة لو أبقيناها على حالها مئات السنين تبقى هي هي. هذه سكونية، لماذا؟ ليس فيها شهوات. لا تشتهي هذه الطاولة أن تتزوج، لا تجوع، لا تشعر بالحر ولا بالبرد، كيان سكوني. أما الإنسان كيان متحرك. لماذا هو متحرك؟ لأن الله أودع فيه الشهوات. من أجل أن يأكل لا بد من أن يعمل، لا بد من أن يخرج من بيته يبحث عن عمل، من أجل أن يشتري بأجره طعاما يبحث عن شقه الآخر، عنده رغبة جامحة أن تكون له زوجة. الحقيقة إذا بحث عن طعامه وشرابه يحافظ على وجوده، وإن بحث عن زوجته يحافظ على نوعه. ثم هو يبحث عن شيء يرتفع به في سلم البطولات، هو تأكيد الذات. فالكائن متحرك، إذن الحركة تبدأ من استيقاظ الإنسان صباحا إلى أن ينام مساء. وقد ورد في بعض الأحاديث من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الإنسان عقل يدرك في جانب عقلي،
1: هو جانب الإقناع،
0: غذاؤه العلم وأداته الإقناع.
1: نعم.
0: وفي له قلب يحب، هذا الجانب النفسي، وغذاؤه الحب. وفي له جسم يحتاج إلى الطعام والشراب، له جانب عقلي وجانب نفسي وجانب جسمي مادي. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. وما لم تلبى هذه الحاجات الثلاث فالإنسان لا ينجح ولا يفلح. لذلك هذا موضوع خطير جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة ولاحقة أن نعالج هذا الموضوع معالجة متأنية. إن الإنسان إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده حقق الهدف من خلقه.
1: المعروف عن الإنسان أنه يحتاج إلى الإقناع. نعم. حتى يعبد الله عز وجل، والإقناع غالبا ما يكون في الدليل العلمي.
0: نعم.
1: هل يمكننا أن نطلع على أي مشهد من المشاهد العلمية؟
0: كما تفضلت، نحن في هذه الحلقات في كل حلقة فيها مشهد من عظمة الله في خلق الإنسان.
1: نعم.
0: وخلق غير الإنسان. نحن أمام موضوع هو خلق الإنسان.
1: هذا هو مأرده.
0: نعم. إن شاء الله. الناس المنغمسون في نزعة الحياة اليومية يسيرون لا مبالين بالمعجزة المهمة المتحققة أمام أعينهم. هذه المعجزة هي خلق الإنسان. تبدأ أول مرحلة في معجزة الخلق بنضج الخلية، خلية البويضة، في عضو في جسم المرأة يسمى المبيض. هناك رحلة طويلة أمام البويضة الناضجة، ستدخل أولا أنبوب فالوب، وهنا ستقطع مسافة طويلة حتى تصل إلى الرحم. يبدأ أنبوب فالوب بالحركة للإمساك بالبويضة الناضجة قبل خروجها من المبيض بمدة قصيرة، ويحاول إيجاد خلية البويضة عن طريق لمسات خفيفة على المبيض. ونتيجة هذا البحث يجد أنبوب البويضة فالوب البويضة الناضجة ويسحبها لداخله، وحينئذ تبدأ رحلة خلية البويضة. يتوجب على البويضة قطع طريق طويل عبر أنبوب فالوب، لكن ليس لها أي عضو يؤمن لها قطع هذا الطريق كالزعانف أو الأرجل، ولهذا خلق لرحلتها نظام خاص، فقد وظفت مليارات الخلايا التي توجد في سطح داخلي لأنبوب فالوب لإيصال البويضة إلى الرحم. لولا هذا النظام الدقيق في تحريك البويضة لما كانت هذه الندوة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. تحرك الخلايا هذه الشعيرات الموجودة على سطحها المسمات بسيليسيا نحو الرحم باستمرار، وهكذا تحمل خلية البويضة من يد إلى يد إلى الجهة التي يجب ذهابها نحوه كحمل ثمين جدا. عند ملاحظة هذه الشعيرات نجدها قد نسقت في المكان والشكل الذي يجب أن تكون عليه ضمن خطة ذكية جدا، وتقوم بحركة نقل معا وإلى الجهة نفسها وكأنها آلة مبرمجة. فلو لم يقم قسم من هذه الخلايا بمهمته أو قام بنقلها إلى جهات مختلفة لن تصل البويضة إلى هدفها ولا تتحقق الولادة أبدا. ولكن خلق الله تام، فكل خلية تنفذ مهمتها التي أوكلت إليها دون أي خطأ، وهكذا تتقدم إلى المكان المجهز خصوصا لأجل البويضة، أي إلى رحم الأم. لكن خلية البويضة المنقولة بدقة بهذا الشكل عمرها لا يتجاوز 24 ساعة، وتموت ما لم تلقح في هذه المدة. إذن هي تحتاج إلى مادة حياتية للتلقيح، هذه المادة هي النطفة التي تأتي من جسم الرجل. علينا أن نفكر ولو قليلا في هذه الحقيقة، كيف عرفت الخلايا التي لا وعي لها طريقة تجهيز النطفة بشكل يتناسب مع جسم الأم رغم جهلها بها؟ الحقيقة في خلق الإنسان آيات باهرات تلفت النظر، وقد يقشعر الإنسان جلده منها، لأنك إذا فكرت في خلق السماوات والأرض حققت أسرع طريق إلى الوصول إلى الله، لأنك تواجه الحقيقة المعجزة وجها لوجه. نعم، نحن في لقاءات قادمة إن شاء الله نتابع عرض فقرات من هذا الموضوع الأول في حياتنا وهو خلق الإنسان.
1: سبحان الخالق العظيم، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم. الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، شكرا جزيلا لك. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج سنريهم آياتنا، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سنريهم آياتنا، برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: في الثمانينات من القرن الماضي دعيت من قبل بعض المسؤولين الكبار إلى أن أنشئ حزبا إسلاميا وأن يكون هذا الحزب موجود في الجبهة الوطنية التقدمية. واضح كيف؟ فأنا قلت أما ضمانات النجاح فأنا أضمن ذلك، وأنا أعلم أنني لو أعلنت أنني سأنشئ حزبا إسلاميا خلال شهر لن يقل عدد الداخلين في هذا الحزب مليون. لكن جوابا عن سؤالك، ماذا أكون قد صنعت للإسلام؟ أسأت أم أحسنت؟ لا، سوف أسيء. أولا، عندما يكون لي كرسي سادس أو خامس مثلا في الجبهة الوطنية التقدمية، معنى ذلك أن المجتمع السوري، واضح كيف، تقاسمه هذه الأحزاب، تقاسمته هذه الأحزاب الخمسة. نصيب الإسلام من هذا الخمس أو السدس. قلت العبارة التالية، قلت الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع، الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع. كيف بدي اجلس على كرسي اين كن انا واحد قسيم، اصبحت قسيم؟ انا ممكن انه هذا بيعتز بهذا الشكل، لكن والله انا اكون قلسات للإسلام. شيء اخر قلت، قلت المسؤولين نعم معروفين الان وموجودين، قلت أولا أنا عندما أنشئ هذا الحزب أنا بشر، أقع فيما وقعوا فيه آخرون، سأجد من حولي أناس دخلوا في هذا الحزب وأجدهم دائما أمامي وأجلس معهم يجلسون معي يحذرونني يمدحونني إلى آخره، سأجد أن علاقتي بهذه الجماعة أصبحت هي البديل عن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولسوف أجد أن علاقتي مع هؤلاء الإخوة تعلو فوق علاقتي مع يا أخي، كيف بدي ألقى الله؟ ربما كان الناس البعيدين عن هذا الأفضل من كل هؤلاء الأعضاء. شيء آخر، هذا أيضا من الأهمية بمكان، هنالك سياسيون حرفيون مهنيون يريدون أن يصلوا إلى أمانية من أقصر طريق، عندما يجدون أن هنالك حزب إسلامي، طبعا الحزب الإسلامي له مزية لا يتمتع بها الأحزاب الآخرين، الليبراليين الشيوعيين الاشتراكيين، ما أنهم نعم يتمتعون بالعاطفة الإسلامية للمجتمع. عندما أخاطب هؤلاء وأنني مسلم وأنني أريد أن أطبق الإسلام، سأجد عشرات بل مئات الناس يفتحون لي المجال ويتبنون وصولي إلى الحكم. هؤلاء الحكام، هؤلاء السياسيين المعترفون يجب يسيلوا لوحظهم. صرعان ما يأتي الواحد يطلق لحية ويظهر التمسك الدين والغيرة على الإسلام ويسجد ودائما يضغط عند سجوده حتى يعني يحدث علامة سجود على جبهته. أقول هذا شيء واقع، هذا شيء واقع. نعم، طيب أنا ما أدراني بحقيقتي. نعم، ويدخل ويسابقني في الغير الإسلامي، وواحد تاني وواحد عشرة وعشرين وهكذا. أخيرا سأجد أن ظهري أصبح مطية لهؤلاء الناس، ركبوا الإسلام عن طريقي، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعودوا يتعرفوا علي. أنا لا أتحدث عن خيال، لا أتحدث أبدا. ما في حزب إسلامي أستاذ جمال إلا و 50% منه ربما أكثر من الحرفيين الذين دخلوا في هذا الحزب لأنهم وجدوا أنه طريق معبد إلى أمانيهم السياسية المختلفة، نعم، التي يريدون الوصول إليها. إذن هذا الكلام غير وارد. وأصلا من قال إن العمل الدعوي إلى الله عز وجل يكمله النشاط السياسي؟ لا، بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي. أنا عندما أقوم بعمل سياسي لا أستطيع أن أقنع رئيس الدولة أو المسؤول بأنني أنصحه لله، يجد أنني أناكبه في العمل وأسابقه في الهدف، يسيل لعابي على الكرسي الذي يجلس إليه، كيف بده يصدقني؟ لكن عندما يعلم أنني زاهد في كرسيه، وإنما أطمع في عقله، عندئذ يمكن أن يستجيب لي. هذه حقيقة.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، أهلا وسهلا بجميع من يستمع ومن يتابع ومن يشاهد هذا البرنامج، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المولى سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى ويلطب بنا فيما جرى فيه القضاء ويجعلنا وإياكم من السعدة. اللهم أمين يا رب العالمين. لسيما ونحن نتكلم وإياكم في المرحلة الأخيرة من علامات ودلائل النبوة، المرحلة الأخيرة في هذا العلم، والمرحلة الأخيرة في هذا الوجود، والمرحلة الأخيرة في هذه الدنيا، مرحلة من مراحل ما يعيشه الإنسان. الإنسان كان مرحلة من مراحل قبل ظهوره في الدنيا، ثم جاءت مرحلة ظهوره في الدنيا، ثم تأتي له مرحلة البرزخ، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية الخلود إما في جنة وإما في نار. النهايات إما أن تكون سعيدة أو أن تكون شقية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهايتي ونهايتكم سعيدة، وأسعد النهايات أن نكون بصحبة سيد السادات حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بهذه الصحبة وأعطينا خير ما عندك ولا تعاملنا بسوء ما عندنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ولهذا نحن إياكم نبحر في هذه السيرة ونغوص في أعماقها قدر المستطاع، على الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذه القلوب بكمال الحب لذلك المحبوب، فتطيب قلوبنا بذكر النبي المصطفى وبحب النبي المصطفى وبالصلة بالنبي المصطفى. والمرء يحشر مع من أحب، اللهم فاجعل أحب محبوب إلى قلوبنا هو نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قبل وفاته وحصل بعد وفاته، أشياء حصلت وأشياء سوف تحصل، وذكرنا أن مجملها يقوم على أخبار الفتن، أخبار الأمم، أخبار أشراط الساعة. ومررنا على أخبار الفتن شيء منها، ومررنا على شيء من أخبار الأمم كأمة عامة أمة النبي، وكحال أفراد من أمة النبي ذكرهم النبي بالأسماء، وأنه سوف يكون لهم كذا وسوف يحصل لهم كذا. وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يمعن الإنسان، حتى يتذوق الإنسان، حتى يذوب الإنسان في حلاوة قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوا وسلموا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في ذكرنا لأشراط الساعة، مررنا بالعلامات، وذكرنا أن العلامات هناك صغرى وكبرى، وبعضهم قسم إلى صغرى وسطى وكبرى، وأن أغلب الصغرى قد تم، وأغلب الصغرى هي في إطار العموميات، كقول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وبعضها على وجه الخصوص أن بين يدي الساعة فتح بيت المقدس، فتح مصر، بعض الأمور التي ذكرها النبي في إمارات هي بعينها سوف تحصل، لم تكن تحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا أن مجمل العلامات الكبرى تقريبا 10، وذكرنا أن أول علامة تمر بهذه الأمة، وكما ذكر الحبيب في الحديث الذي رواه الطبراني، أن مثل تتابع الخرز، مثل نظام الخرز إذا فتح تتابع في خروجه الواحدة تلو الثانية، تتتابع العلامات الكبرى الواحدة تلو الثانية، فما تدري إلا وإذا بالساعة قد قامت. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الإمارات النبي بينها حتى نستيقن بنبوته، والنبي بينها حرصا وخوفا على أمته، والنبي بينها حتى يدرك الإنسان شيء من عظمة الملك الحق الخالق سبحانه وتعالى. عجائب، سنن كونية تتغير، قدرات هائلة تبرز، عطايا للرب نكرم بها سبحان المكرم. فقلنا أن أول تلك العلامات ظهور الإمام المهدي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من كانوا في زمانه لنصرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من كانوا في زمانه للوقوف معه، لأنه صنف حيكونوا مع الإمام المهدي وصنف سوف يكونوا مع الدجال. والدجال عند نزوله الفتن تتوالى، فهو يمتلك بعد أن يفيض المال في زمن الإمام والناس في وئام وسعادة. طبعا الإمام المهدي ينزل بعد أن تملأ الأرض جور وظلم. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: فيأتي الإمام فيملأها قسطا وعدل كما ملئت جورا وظلم، ويفيض المال ويوزع المال على أحبابه أصحابه، ثم بعد ذلك تأتي فتنة الدجال. الدجال سبحان الله صور الفتنة اللي فيه مبهرة، يشير للأرض أن تنبت الزرع، ويشير للسماء أن تنزل الماء، ويشير للكنوز أن تأتي فتأتي وتخرج من الأرض وتسير خلفه كيعسي بالنحل، وأحوال عجيبة، وينتقل كسرعة البرق الخاطف الرعد القاصف من هنا إلى هناك، وأنت ترى هذه الأمور أمام عينك، ولربما يشير لك أن تتبعه، فإذا اتبعته أغدق عليك بأنواع من العطاء، وإذا عارضته لربما تختبر فيسلب منك شيء من العطاء، ربما تصاب بشيء من الجوع، ربما تصاب بشيء من قلة الحال والحيلة، حتى يبرز لك أنه هو إله فيفتتن به الضعاف من المؤمنين. تذكر بعض الأخبار أنه يبدأ أمره بدعوة الصلاح، ثم يفاجئ الناس ومع دعوة الصلاح تجرى يعني كثير من الخيرات على يديه، فيتأثر بهم من حوله، فجأة يدعي النبوة فيصاب الناس بالصدمة. نبي؟ يعني صالح تقبلنا نبي؟ فجأة وإذا به يقول لهم إني أنا ربكم الأعلى، إنني أنا إلهكم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين أن الأمر لأصحاب البصيرة بسيط، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه علامة من العلامات التي مباشرة أصحاب البصيرة على طول يعرفون أن هذا الدجال نصاب. أصلا هو سمي دجال من كثرة الدجل، وهو الكذب، أمر مبالغ في الدجل. وهذا الدجال هو كبير الدجاجلة، لكن يسبقه ويكون معه، يسبقه لربما بمئات السنين دجالون يمهدون للدجال الكبير، وفي زمان يكون معه دجاجلة يكونوا أعوان لهذا الدجال. فذلك الدجال عندما يتملك هذا الزمام يؤثر في نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، إن عينه طافية. عندما يدعي الألوهية أو يدعي أنه الرب يكتب بين عينيه كفارة. يقول إمام النووي أن كتابة حقيقية، كل مؤمن كل مسلم يراها، كل صاحب بصيرة يرى كفارة مكتوبة بين عينيه. لكن من عود نفسه في حياته مطاوعة شهوته، مطاوعة غريزته، تغليبها على أمر الله، تغليبها على أمر الدين، لربما يضعف أمام الرغيف والاقتصاد والخبز والمال الذي يكون بين يدي الدجال. فتن فتن فتن صعبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر غائب ينتظر، ما من نبي إلا وقد حذر من فتنة الدجال. بل يوم الأيام أخذ النبي يحذر من فتنة الدجال، يقول للصحابي يعني يخفض ويرفع، فيأخذ ويرفع، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، أنه في أطراف المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القلق فيهم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حسيبكم، وإن يخرج بعدي فكل واحد حسيب نفسه، وكل واحد مسؤول عن نفسه. ولذلك الأمر مع صعوبة فتنته، لكن أصحاب الصلة بالله ما يؤثر فيهم. ولذلك إذا قال لكم إنني أنا ربكم فمن استجاب له كفر، ومن قال ربي الله عصمه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف: يا أصحاب الجمعة يا أصحاب قراءة الكهف في كل أسبوع، هنيئا لكم بإذن الله، أنتم محفوظون من فتنة الدجال، على أن شر غائب ينتظر. من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أمن أو عصم من فتنة الدجال، وفي رواية آخر 10 آيات، والذكي اللي يحفظ سورة الكهف كلها ويكون متقنها ويجيبها كل أسبوع حفظ ولا يخاف لو جات هو له. طب لا إن شاء الله يقول لك وين الدجال، ربما الدجال بعد مئات السنين، ربما أنت لو تعودت على حفظها وما جاء في زمنك الدجال أولادك حيحفظونها، لأنه أنت أبوهم ورب لهم، فأولادهم أولادك حيربوا أولادهم، وقت ما يجي في يوم من الأيام نسأل الله السلامة والعافية، الله يحفظنا من الفتن هذه الدجال، أولادك ذريتك محفوظة بسببك أنت، لأنك ربيت أسرتك على النور، على سورة الكهف. سورة الكهف نور للإنسان من الجمعة إلى الجمعة. الشاهد أنه هذا الدجال يأتي ويعيث في الأرض الفساد، وتكون نهايته مع رجل يقسمه قسمين ويمشي وينشره بالمنشار ويمشي في وسطه، ثم بعد ذلك يعيده فيقول لا تؤمن بي، فيضحك ويتبسم ويتهلل وجهه ويقول ما ازددت يقينا إلا بأنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في تلك الأثناء ينزل سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، مكان معروف يعرفه أهل دمشق. في ذلك المكان يكون نزول سيدنا عيسى، ويكون كفيه على جناحي ملكين ينزله في تلك المنارة، وتبدأ قصة وحكاية جديدة بنزول نبي من أنبياء الله يكرم الله به أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا النزول من العجائب، لو بس أنا أحكيكم عن قصة سيدنا عيسى برنامج يبغى لها، فكيف في دقائق يعني نطويها الله أعلم حقيقة، لكن يعني أنا أتكلم من جانب مفرح، أن هناك من أمة النبي من في الدنيا سوف يرون سيدنا عيسى، لدرجة أن بعضهم قال أن الله يريد الفضل لهذه الأمة، فيجعل يعني حتى من متأخري الأمة أصحاب منزلة عالية عند الرب سبحانه وتعالى. كيف؟ سيدنا عيسى من الصحابي يا جماعة؟ من الصحابي؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا، أو رأى النبي مؤمنا ومات على ذلك. طيب، فسيدنا عيسى رأى النبي ولا ما رأى في يوم الإسراء؟ صلى مع النبي ولا ما صلى؟ اجتمع بالنبي ولا ما اجتمع؟ اجتمع بالنبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله رأى، وحتى شبهه بعروة بن مسعود، وقال إنه عروة بن مسعود من أشبه الخلق بسيدنا عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى فيكم فاعرفوه فإنه مربوع مشرب بالبياض والحمرة، فأعطاهم شيء من أوصافه، أعطاهم وصف شعره كأنه كالقطر وإن لم يبل، يعني أعطاهم شيء من أوصاف سيدنا عيسى، عشان لما ينزل يبغانا إحنا نتعرف عليه، يبغانا إحنا نتقرب منه، يبغانا إحنا نتواصل معه، نكون إحنا في خدمته. وما أجله من شرف، الله متخيلين يا جماعة؟ عايشين إنه في لحظة من اللحظات سوف ينزل الله لنا سيدنا عيسى. هذه عطايا لأمة النبي، أن يخبئ الله لها نبي من الأنبياء حتى تكرم الأمة بأن ينزل فيها سيدنا عيسى، ومع جمال نزوله يكون تابع للنبي محمد. ليشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، وهو نبي لكن حينزل بالعدل ويحكم الأرض بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينزل وإذا بصلاة الفجر تقام، وقد قدم الإمام محمد بن عبد الله المهدي، فيتراجع الإمام فيقول له سيدنا عيسى قد أقيمت لك، فيقدم سيدنا عيسى فيصلي سيدنا عيسى خلف الإمام المهدي صلاة الفجر، وبعد ذلك يتولى الإمام سيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كيف إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم. الله، إيش المنازل عليه؟ أبغى أوصل لكم الفكرة اللي كنت بقولها قبل شوية. سيدنا عيسى عده بعض أهل العلم مع كونه من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، وكذلك هو يعتبر له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي مؤمن وسوف يموت على ذلك. طيب الذين يصاحبون الصحابي ماذا يسمون عندنا في الشريعة؟ يعتبرون من التابعين. فلذلك والله أعلم أنه سوف يكون أعداد ممن يكونون فيه، لأنه خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، السابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء القليل من الآخرين حيكونوا في إعداد التابعين يا جماعة، لأنهم حيصاحبوا سيدنا عيسى وحيناصروا سيدنا عيسى وحيكونوا مع سيدنا عيسى وحيوقفوا مع سيدنا عيسى وحيجاهدوا مع سيدنا عيسى وحيقتلوا الدجال مع سيدنا عيسى وحيتخبوا في الطور لما يحاصرهم يأجوج ومأجوج مع سيدنا عيسى. على صعوبة المرحلة، لكن فيها من الجمال أن معهم محمد بن عبد الله من ذرية رسول الله، ومعهم نبي الله وحبيب الله وصاحب رسول الله سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. هذا الذي بداية قصته كلها عجيبة، ووسط حياته كلها عجيبة، ونهايته كلها عجيبة. الآيات بس عندما تتكلم في هذا النبي تستعجب. ولادته كانت من أم عذراء، حتى إن الأم تستعجب، كيف أنا ممكن أرزق هذا الرزق ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ أنا لاني باغية ولاني صلى الله عليه وسلم العافية يعني مومسة ولا زانية، امرأة طاهرة أطهر من الطهر نفسه، ومعروفة في قومها بالطهر، حتى إن قومها يعني اعتبروا شيء فري اللي سوته سيدتنا مريم، شيء يستغرب كيف ممكن يكون هذا الأمر، إنك أتيت شيئا فريا، كيف أنت تتصرفي بهذا التصرف، كيف أنت تفعلي هذا الفعل، شيء غريب، شيء عجيب. ابن يولد من غير أب، لكن هذا الحال لسيدنا آدم وهذا الحال لسيدنا عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، سيدنا آدم من غير أب وسيدنا عيسى من غير أب. الشاهد بدايات كانت عجيبة. طيب مراحل الوضع، يتكلم وهو لسه رضيع، حتى إنه لما إن الله سبحانه وتعالى أمر سيدتنا مريم ألا تكلم اليوم، يعني إنسية ما تكلم أحد، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، الله سبحانه وتعالى منعها، أمرها ألا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما، فأشارت إليه. إيش هو، إحنا ما عندنا عقل؟ كيف نكلم رضيع؟ كيف نكلم واحد دوب خارج من بطن والدته؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. من متى عرف إنه نبي؟ من متى قال لهم إنه نبي؟ وهو لسه دوب خرج من بطن أمه. ولذلك عندما يقول النبي إني لنبي آدم جدر في طينته، أو بعض الأحاديث بعضهم يعني يبحث لها عن تفسير، الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يعلم أنبياءه برسالته. وأوصاني بالكتاب كما قال وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يعني شوف هذا كل الخطاب وهو في لحظات الولادة، في لحظات الصغر سيدنا عيسى. بل أجر الله سبحانه وتعالى عليه عندما بدأ يبرز بين الناس أن يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. يولد من غير أب، يكلم الناس في لحظات ولادته وبعد لحظات ولادته، ثم بعد ذلك في حياته يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمهة، الأبرصة، المجنون، من كانت عنده علة يبرئهم بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. هذا جعل بعض النصارى يتحير، هذا ما هو إنسان، هذا إله. فقال بعضهم إن هذا إله، قالوا لا لا لا لا لا، بعضهم هذا ليس إله، هذا ابن الله. قالوا لا لا يا جماعة، هذا لا إله ولا ابن الله، هذا ثالث ثلاثة، هذا شريك الإله. واحتاروا لما رأوا من سيدنا عيسى من هذا الأمر، هو إله، هو شريك الإله، هو ابن الله، إيش قصة، إيش قصة هذا الإنسان، قصته عجيبة يا جماعة. شوفوا يا جماعة، بعض الأشياء التي نسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما يرضى أن يتقبلها بعقله. أو تريد أن تقيس قدرة الله بعقلك؟ النبي في ذاته بشر صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم ذلك، لكن الذي أجراها على يديه هو رب البشر. فلا تستعظم أي أمر على رسول الله، لأن المولى هو الذي خلقه تعالى في علاه. كما أنك لا تستعجب أمر على سيدنا عيسى ولا تغتر. سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، هذا أجل وأعظم ما تشرف به سيدنا عيسى. فانتبه أن يذهب عقلك يمنى ويسرى، وسوف يسأل سيدنا عيسى يوم القيامة: أنت قلت للناس تخذون أمي إلهين من دون الله؟ إثبات بس للناس حتى يسمعوا الأمر. والله سبحانه وتعالى في الدنيا سوف يريهم الأمر هذا. وما من نصراني، خذوها مني يا أحبتي، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، ما من نصراني إلا وسوف يؤمن بأن عيسى، سيدنا عيسى نبي الله قبل وفاته. الآن يقولون هو الله، ابن الله، ثالث ثلاثة، لن يموت واحد منهم. كل ما جاءت سكرات الموت لواحد منهم علم أن سيدنا عيسى هو رسول الله، ولكن حين لا ينفعه شيء، حين لا ينفعه ذلك العلم، حين تبلغ الروح الحلقم. الشاهد أنه سيدنا عيسى في حياته كانت عجيبة، ثم جاءت لحظات نهاية وجوده بين قومه. يعني في رواية تذكر أن الرومان خشوا على ملكهم من سيدنا عيسى فقرروا قتله، فكان أحد من يدعى أنه حواري وهو خائن دلهم على مكان سيدنا عيسى. هذه رواية. وبعض الروايات تذكر أن اليهود أرادوا، لأنهم لم يؤمنوا بسيدنا عيسى، أرادوا أن يتخلصوا من هذا. وسبحان الله، كل نبي له أعداء، وكل ما إنسان ظهر بنور أراد أهل الظلم أن يطفئوه. فأراد اليهود أن يتخلصوا من سيدنا عيسى، فوجدوا أحد الناس الذي يدعى أنه حواري من حواري سيدنا عيسى، وقال: هل تدلنا؟ فأغروه ب30 دينار و30 درهم أو شيء من ذلك، كما تذكر بعض كتب الأخبار، فدلهم على سيدنا عيسى. ثم بعد ذلك، يعني تذكر بعض الأخبار أنه مسكوا سيدنا عيسى وربطوه وصلبوه، ثم رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وجعل مكانه الذي دله عليه، جعل فيه الشبه بسيدنا عيسى الذي دل الناس على سيدنا عيسى. وبعضهم قالوا أنه عندما أرادوا أن يمسكوا بسيدنا عيسى ليصلبوه ويقتلوه ثم يصلبوه، شبه لهم ومسكوا الذي دلهم على سيدنا عيسى، هو الذي قتلوه، وهو الذي صلبوه سبعا. وإذا بالمولى سبحانه وتعالى يرفع سيدنا عيسى إليه، هكذا كما أخبر المولى سبحانه وتعالى. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، ما فيها كلام، بل رفع الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. هكذا يعني مجمل النزول ثم الرفع، ثم تمر الأزمان حتى يأتي زمن الدجال. الدجال قلنا الذي يجلس 40، بعض الروايات قالت أن 40 سنة، والأصح والله أعلم 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وباقي الأيام كسائر الأيام. في آخر الأيام بعد أن يحدث الفتن يلطف الله بأمة النبي محمد، لأنه عنده جنة وعنده نار يعرضها لك. فالنبي يقول من دخل جنته كانت جهنم أو نار، من دخل ناره كانت جنة فاحذر. فكثير من صور الحسن عند أهل الزيغ والضلال، من عند أهل الفتن، هي صورتها جنة لكن حقيقتها نار، لأنها تبعدك عن الرب الغفار. وكثير من الصور اللي أنت تشعر فيها أنها يعني غير مرغوب فيها وغير محببة ولا يقبل عليها أهل الدنيا ويحب أهل الصلاح وأهل الخير، هي فيها العز، فيها النور، فيها الخير، فيها البركة. ينزل سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم بعد ذلك يخلص الأمة من تلك الفتنة الكبرى، من شر غائب ينتظر، من ذلك الغائب الدجال الذي نتعوذ بالله منه في كل صلاة. ومن عذب بك من فتنة المحيا والممات، من عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كلنا هذا الدعاء الذي علمنا سيدنا أبو بكر الصديق في خواتيم الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. سيدنا أبو بكر كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلهم كانوا يتعوذون من فتنة المسيح الدجال، ولم يأتي وسوف يأتي في وقت من الأوقات، بس من شر الفتنة. طيب إيش فائدة تعوذ سيدنا أبو بكر الصديق والنبي قال إن يأتي فيكم أنا خصيمه؟ هو يتعوذ لي ولك، وأنا أتعوذ لمن بعدي، وأنا أسأل الله السلامة لي ولك ولمن بعدنا، حتى إذا جاء في وقت من الأوقات يحفظ الله ذرارينا، أهلينا، أحبابنا، جميع المسلمين من شر تلك الفتنة. الشاهد إن ذلك الدجال الذي يكون من مكان إلى مكان يصل إلى أطراف بيت المقدس فيطارده سيدنا عيسى، ثم بعد ذلك شوفوا سبحان الله، عشان تعرفوا إنه كله بأمر الله، كانت عنده من القوة الخارقة ما لا يتصورها عقل. لما يريد أو يأذن الله لسيدنا عيسى بقتل الدجال يحاول، لك لا يستطيع أن يفلت من سيدنا عيسى. طيب ما كنت قبل يعني أوقات بسيطة من أمريكا إلى الصين في ثواني، ومن الصين إلى أفريقيا في ثواني، ما الذي جعلك، ما الذي حصلك في باب لد؟ هذه مدينة لد معروفة الآن في فلسطين، تبعد 16 كيلو من يافا و5 كيلو من الرملة، قريبة من بيت المقدس، في تلك

المدينة عند باب لودو، يقول يعني ويقول البعض أنه عند يعني تحديدا عند أحد الآبار التي في ذات يعني أطراف مدينة لود، عند ذلك المكان باب لود يقتل الدجال، يحاول أن يتلاشى ويحاول أن يذوب كما يذوب الملح، ولكن سيدنا عيسى والله أعلم أنه إما يطعنه أو شيء من ذلك فيقتله سيدنا عيسى فتنتهي فتنة الدجال. هكذا الخبر الذي جاء عن السيد الأغر حبيبنا صفوة مضر، ثم يعيش الناس بعدها في أمان في حدود يمكن تقريبا كما تذكر الأخبار 7 سنين منعمين مكرمين، يفيض المال حتى لا يوجد من يعطى، المال يفيض بطريقة عجيبة في زمن سيدنا عيسى كما كان في زمن الإمام المهدي وكما هو كذلك في فتنة الدجال، لكن هي فتن ساعات رخاء وساعات فتنة، وأجات الآن رخاء. الناس عايشة مع سيدنا عيسى ومبسوطة مع سيدنا عيسى، حولهم نبي الله وحبيب الله وصاحب رسول الله، والمال يفيض والحياة آمنة مطمئنة قرابة 7 سنوات حتى تظهر بعد ذلك علامات فتنة يأجوج ومأجوج. يا ترى ما الذي سوف ينغص الحياة؟ ما الذي سوف يحصل لسيدنا عيسى وقومه؟ إلى أين سوف يهربون؟ أين سوف يختفون؟ لماذا لا يواجهون هذا الجيش؟ سوف نتعرف على شيء من أخبار يأجوج ومأجوج إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يقبل علينا من الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يعصمنا من فتنة الدجال، أن يرزقنا أو أولادنا أو أولاد أولادنا النصرة لسيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، أن يحشرنا في زمرة سيدنا رسول الله وفي زمرة سيدنا عيسى وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين، أنا وأنت وأنت وكل من نحب جميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، فهي أم وأخت وزوجة وابنة، ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلا بد أن تتحلى بجميل الخصال، وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن والسنة، كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات. فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال. ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر، فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى. والتضحية، فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها، بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى. والهمة العالية، فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل، فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة والحياء، وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة، وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي، وهي لا تتطلع لغير زوجها، كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي لا يتطلعن لغير أزواجهن، وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله. قال تعالى:
1: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: ومن فطنتها الوعي بما يحاك حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها، فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي، فوجهوا سهامهم نحوها، ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

منبه الطاعات، قيام الليل. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق أن هذه السلسلة عقدناها لأربعة أمور. أولها لأن الله تعالى أمرنا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والثاني نرجو بها تثبيت الإيمان في القلوب، ذلك لأن المؤمن في ظل هذه الشهوات التي ترمى في طريقه وهذه الشبهات التي تلقى في دربه بحاجة إلى ما يثبت إيمانه. ونرجو من الله أن تكون هذه السلسلة في تثبيت الإيمان لنا جميعا. والأمر الثالث لنحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التفرق، ذلك لأن كلمة التوحيد توحد الكلمة. والرابع هدف هذه السلسلة أن تضرم جذوة الحب في القلب، لأن كثرة ذكر المحبوب تزيد من أوار الحب في القلوب. عنوان درس اليوم تعظيم أهل لا إله إلا الله. مرت السلسلة على معاني لا إله إلا الله، وعلى شروط لا إله إلا الله، وعلى شطري لا إله إلا الله، وعلى لا إله إلا الله في الكتاب والسنة وفي قول أهل المعرفة. ومرت السلسلة على أسماء لا إله إلا الله، واليوم الحديث عن تعظيم أهل لا إله إلا الله. بلا ريب أيها الإخوة أن المؤمن يعظم من حمل هذه الكلمة العظيمة، من حمل هذه الكلمة الباقية، من حمل هذه الكلمة التي فيها النجاة، من حمل كلمة الحق، من حمل شهادة الحق، من حمل أفضل الكلام، من حمل أفضل ما قاله النبيون. هذا الذي أعطاه الله تعالى هذه الكلمة فحملها جدير بكل إنسان أن يعظمها. الحديث تعظيم أهل لا إله إلا الله. كتب الشيخ ياسر القضماني حفظه الله تعالى يقول: صدق من قال أعلم الناس بالله أشدهم تعظيماً لأهل لا إله إلا الله. أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. إنه كلام مفخم من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى وسلامه عليه. وصلى الله وسلم على من علم الناس رعاية الذمم بل قيادة الأمم. حقا إن من يكون هذا مشهده في كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، خاملا أو مذكورا، على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم، فإنه سيجلهم. لكن يا أخوان، الصالحون قالوا المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته، فمن يقول لا إله إلا الله هذا منسوب لحضرة الله تعالى، فراعي فيه النسبة، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، خاملا أو مذكورا، أليس عندهم الكنز العظيم والكلمة الطيبة والشهادة الحق التي يترتب عليها سعادة الأبد والفوز الأكبر؟ لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض، ولو كشف عن نورها حتى في صدر العاصي كما قال بعض العارفين لطبق ما بين السماء والأرض، فكيف بنور الطائع؟ نور لا إله إلا الله في القلب لها نور يملأ السماء والأرض حتى ولو كان حاملها عاصيا. أما إذا كان طائع فالأمر أكبر بكثير. يعجبني في هذا المقام قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: إذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل في نفسك سبقته إلى الذنوب، وإذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل سبقني إلى الطاعات، وإذا أكرمك الناس فقل هذا من فضل الله تعالى علي لا أستحقه، وإذا أهانوك فقل هذا بذنب أحدثته، وإذا رميت كلب جارك بحصاة فقد آذيته. تعظيم أهل لا إله إلا الله، ما هذا الأدب؟ والله لا نفع لعلم ولا لشهادات ولا لرتب عاليات من دون هذا الخلق وهذا الذوق الرفيع. بالله عليكم أخبروني، لو أننا تأدبنا على هذا المسلك، أكان يشكو ولد أخاه، أو يشكو ولد صديقة، أو يشكو والد ولدا، أو يشكو والدة أولادا عققة، لا يزورونهم ولا يسألون عنهم. وقد شكت لي اليوم أم هجرها أولادها وقد تخرجوا في الجامعات. ورحم الله محمد بن واسع كان يقول: لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة. وكان إذا باع شاة يوصي بها المشتري يقول: قد كان لها معنا صحبة. ما شاء الله. إليكم الآن أيها الإخوة صورا من تعظيم أهل لا إله إلا الله في أخبار الأولياء، أعرضها عليكم لنتخذهم قدوة ولنحذو حذوهم. أولا، تعظيم أهل لا إله إلا الله عموما. نصيحة يا شباب، يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، كل من قال لا إله إلا الله أكرموه، أكرموه كرامة لهذه الكلمة كائنا من كان. تعظيم أهل لا إله إلا الله عموما. اعلموا أيها الإخوة أن تعظيم أهل لا إله إلا الله يقتضي الأدب معهم ومعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب. فمع الوالدين أدب، أبوك وأمك من أهل لا إله إلا الله، في إن الرتبة عالية من التعامل معهم في الأدب، ومع العالم أدب، ومع السلطان أدب يليق به، ومع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. كتب الإمام علي زين العابدين في وصيته للزهري: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. تعظيم أهل لا إله إلا الله. اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك. أي واحد كبير تراه وتتعامل معه في المسلمين اجعله بمنزلة والدك، واجعل صغيرهم منك بمنزلة ولدك، واجعل كربك بمنزلة أخيك. إذا واحد مجايلك اجعله كأخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ إن عرض لك إبليس بأن لك فضلا على أحد من أهل القبلة فانظر، إن كان أكبر منك فقل سبقني إلى الإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كان أصغر منك فقل سبقته إلى المعاصي والذنوب وهو خير مني، وإن كان تربك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره، فما لي أدع يقيني لشكي. وإن رأيت إخوانك من المسلمين يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل هذا فضل أخذوا به، وإن رأيت منهم جفاء وانقباضا فقل هذا ذنب أحدثته. بالله عليكم يا إخوان، شو هالصورة هي؟ ما هذا الأدب عند من يعظمون أهل لا إله إلا الله؟ كل كبير يعامله كأب، كل صغير يعامله كابن، كل مجايل يعامله كأخ، يعتقد أن كل من هو أكبر منه هو أحسن منه لأنه صلى أكثر منك وصام أكثر منك وشهد لا إله إلا الله أكثر منك. كل من هو أصغر منه يعتقده بأنه أحسن منه، كمان الصغير هو أحسن مني لأنني أنا سبقته إلى المعاصي، مرت علي أيام كثيرات قبله وقد عصيت الله فيها. كل واحد مجايل لي أنا أعتقد أنه أحسن مني لأنني على يقين من معصيتي وعلى شك من معصيته، فاليقين أولى من الشك. تخيل إذا أنت كان تعاملك مع كل من حولك بهذه الطريقة، أي أدب هذا وأي رفعة سيمشي بها أهل الأرض؟ سئل أحد رجالات الصوفية، قيل له بأنك صحبت الصوفية سنوات طوال فما اختلفت معهم، فكيف؟ قال كنت معهم على نفسي. لماذا يتخاصم الناس يا أخوان؟ لماذا يختاب الناس؟ لماذا يكذب الناس؟ لماذا يؤذي الناس بعضهم بعضا؟ لأنه يدافع عن نفسه ويعتقد خطأ الآخرين وصواب نفسه، والآخر يفعل هكذا فيتصادمون. قيل له صحبت الصوفية كل هذه الفترة ما اختلفت معهم، كيف؟ قال كنت معهم على نفسي، أنا ضد نفسي أمارة بالسوء. 2، تعظيم المسلم المخطئ. المسلم أليس من أهل لا إله إلا الله؟ ولو عصى ولو أخطأ، أهل التربية قالوا إن الكمال في تعظيم أهل لا إله إلا الله. أخرج الدارمي في سننه عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني. الرجل هو الذي أخطأ، هو الذي وطئت قدمه وكان مرتديا نعلا كثيفا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن أبعده ونفحه بالصوت وقال قد أوجعتني. قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعل كثير هذا الرجل، فبت بليلة كما يعلم الله. فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان أين فلان، قلت هذا والله، وقلت هذا الذي كان مني بالأمس، الله يستر هلا يمكن نزلت له شيء آية، نزلت له شيء خبر بسبب خطأي البارح. قال فانطلقت وأنا متخوف أين فلان، يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها لك. الله أكبر، صلى الله على سيدنا محمد معلم الكمال، صلى الله على سيدنا محمد بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ما هان يا أخوان على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفح إنسانا بالصوت وهو من أهل لا إله إلا الله، قال له هي 80 نعجة هدية لك. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا جارية لها فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعها سواك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. القصة بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بنت صغيرة 10 سنين يبدو تجيب له شيء غرض أو ترسل رسالة لأحد أن يأتي أو شيء من هذا، تأخرت أم سلمة نظرت وين هذه البنت، خرجت كشفت الحجاب لتنظر، شاهدتها تلعب مع البنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت الصغيرة لولا خشية القواد، والله لولا أني خايف أن يسألني الله وأن تقتصي مني يوم القيامة. لولا خشية القواد يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. بالله عليكم يا أخوان، إذا سواك واحد هيك يعني ضرب به كبيرا أو صغيرا، شو بده يوجعه؟ لكنه تعظيم أهل لا إله إلا الله. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم من أخطأ من أهل لا إله إلا الله. هلا هي البنت هي أخطأت، وذاك الرجل هو الذي أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم عظمه هذا التعظيم. قال ابن عربي: إياك ومعادات أهل لا إله إلا الله، فإن لهم من الله الولاية العامة، فهم أولياء الله ولو جاءوا بقراب الأرض خطايا، ما داموا لا يشركون بالله شيئا، لأنه يلقاهم بمثلها مغفرة، ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته. معقول واحد ولي من أولياء الله أنت تحاربه، أنت تخاصمه، أنت تضاده؟ لا تنسوا يا أخوان، هذا عم نحكي على المخطئ، فما بالك بالصالح؟ عم نحكي على البعيد، فما بالك بالقريب؟ إن من ثبتت ولايته حرمت عداوته، ومن لم يطلعك الله على عداوته لله فلا تتخذه عدوا. فإذا تحققت أنه عدو لله وليس إلا المشرك فتبرأ منه، كما فعل إبراهيم لأبيه. أما من كان عدوا لله فتبرأ منه، وأما من كان وليا لله فتأدب معه. قال: ولا تكره العاصي من أهل لا إله إلا الله، بل اكره فعله لا عينه. إذا واحد عصى من أهل القبلة نحن لا نكرهه، لكن نكره هذا الفعل الذي جاء به. والعدو لله إنما يكره عينه، ففرق بين من يكره عينه وهو عدو الله، ومن يكره فعله وهو المؤمن العاصي. إذن هذا أول شيء في تعظيم أهل لا إله إلا الله عموما، ثم تعظيم المخطئ من أهل لا إله إلا الله. رقم ثلاثة: تعظيم الضيف من أهل لا إله إلا الله. إذا جاءك ضيف من أهل لا إله إلا الله. عن جرير بن عبد الله البجلي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت مدحوس من الناس. جرير إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم زيارة، وإذ بالبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم مملوء ناس ناس ناس كثر ضيوف. قال: فقام بالباب، جرير واقف عند الباب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر يمينا وشمالا فلم يرى موضعا، البيت كله مليء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، خلع الرداء فلفه ورماه له وقال: اجلس عليه. شو هالإكرام؟ تعظيم أهل لا إله إلا الله، الضيف لف رداءه وقال: اجلس عليه. فأخذه جرير فضمه فقبله، ثم رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. حديث أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط. هلأ تعظيم المسلم العالم، إذا في عالم من أهل لا إله إلا الله فالأدب أن تعظمهم. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي، قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هلأ تعظيم المسلم الخادم، إذا عندك خادم من أهل لا إله إلا الله، عندك أجير من أهل لا إله إلا الله، تعظيم المسلم الخادم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. 10 سنين يا أخوان، تذكروا سيدنا أنس بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره 10 سنوات، أمه جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، يعني اقبل هالطفل الصغير يكون خادم عندك في الأشياء التي تحتاجها، رن الباب بيفتح الباب، تريد أن ترسله في حاجة بسيطة يذهب. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني من كان عمره 10 سنين لحد ما صار عمره 20 سنة، فما قال لي أف قط. فيك تتخيل هالموقف؟ مع أنه أكيد ولد، عفوا، خلال 10 سنوات أكيد في مرة ذهب ولم يرجع، وأكيد في مرة وصاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر فلم يفعله، وأكيد في مرة يعني ألقى شيئا في الأرض فأساء، أكيد. قال فما قال لي أف قط. تعظيم المسلم الخادم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل شيء منه قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله. أما لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أهل القبلة. طيب، تعظيم المسلم الوالد. أبوك من أهل لا إله إلا الله، أمك من أهل لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حكم حكما مبرما ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. تعظيم المرأة المسلمة. امرأة تقول لا إله إلا الله، زوجتك تقول لا إله إلا الله، بنتك تقول لا إله إلا الله، أختك تقول لا إله إلا الله، أمك تقول لا إله إلا الله. تعظيم المرأة المسلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. أفضل واحد بيننا مين يا أخوان؟ يلي بيقوم ليلة القدر، معرفة وعظمة منزلة ليلة القدر. أفضل واحد مين فينا يا أخوان؟ من يحفظ القرآن، معرفة منزلة القرآن وحفظ القرآن. أفضل واحد مين يا أخوان؟ يلي بيحضر بالمسجد كثير، معرفة مقام من يحضر في المسجد كثيرا. خيركم، أفضلكم، أحسن واحد فيكم، خيركم خيركم لأهله، لزوجته، لأمه، لأخته، لبنته، لأولاده. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر ما أذكره لكم يتسع له الوقت في تعظيم أهل لا إله إلا الله، تعظيم المسلم الكبير. رجل كبير يقول لا إله إلا الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. خرجه أبو داود. إن من إجلال الله تعالى، هل تريد أن تجل الله، أن تكرم الله، أن تعظم الله؟ إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. رجل كبير، رجل في شيبة، رجل مسلم، أكرمه إكراما لله، أجله، احترمه إجلالا لحضرة الله تعالى. وهكذا أيها الإخوة، كما ترون هذا الدين يدعوك إلى أن تعظم كل من حمل في قلبه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها نور في قلب العبد، وتنبغي مراعاة هذا النور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب الظاهر والباطن مع لا إله إلا الله، وأن يحققنا بها في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض. ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد تقديم الدكتور محمد خير الشعال.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى

0: الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. باب: الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 15 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس برأي

0: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وعن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ الدباء، وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وعن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك، أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك. تجاهك، أمامك، أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت رب حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عددا خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، اعتدلوا تراصوا صلاة الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر عن بعض. الله أكبر، الله أكبر، أمين. وجهت وجهي للذي وعد الله، وصلاتي وسكاني لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله لي رحمة. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الطيبات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله على آله وأزواجه وذريته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات الصلوات الطيبات والمنه. السلام عليك يا نبينا وعلى الآخرين. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأزواج ذريتك وصحبه وسلم وبارك على

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. أنت السلام.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك.

0: اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي بسم الله رقيد. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد ويا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش، واجعل لي نورا من نورك وعزة من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: من المشاكل عندنا انه يجي الزوج تعبان ضبحان من العمل وبعد ايش وبعد قليل يلاقي الحرمه جال عدل ادخل من الباب انت تاخرت انا قلت لك ما تحجب. يقولون عندنا في يقولون اصحابنا على الشهر ما حد يكلم البحار وهو حار عدل جاب البحر ضبحان قالت الام يجيب فلوس من مرتين لا ما يبقى على الكلام ما يصح ابدا ما يمكن. انما ايش الواجب علينا؟ الواجب علينا ان احنا نخليه يهدى شويه وكلام طيب وجابوا له الغداء وجابوا له مدري ايش جابوا له الشاي وبعدين كلمه حلوه كذا قليل اول مره لابد من الديباجه لابد من المقدمه لابد من شيء يهيئ المدخل وبعدين تطلب طلباتها. ولما طلباتها تحسب حسابها على مرتب زوجها هو ما هو ما عنده كل فيكون ولا عنده آلة تطبع النقود إلا عديل على قدر الدخل لابد تراعيه. وكما الحرمة ديك عادلة دخل زوجها عنده قالت له قالت شو ضبحان لحي صور بي قالت له وعلى ذكر وعلى ذكر الصور بأنا صولي صولي قماش كان يجي لونه أحمر الحريم ذير الصغار ما بيعرفنه لكن العجاوز يعرفنه كي عادلة وضبحان. ولذلك دائما نحن مشكلتنا اللي بغناها بنتحدث عنها بإسهاب اللي هي أن المرأة البنت لازم قبل زواجها تكون فاهمة ما هي مقبلة عليه. زي إيش؟ زي الطالب اللي بيدخل الجامعة خرج من الثانوية بيدخل الثانوية بيتخصص في إيش بيتخصص في قالوا خلاص بيتخصص في رياضيات في كيمياء في فيزياء في طب في هندسة في أي شيء يهيئ نفسه يجيب الكتب يجيب المواد يروح يدرس يتهيئ ما عاد يجي وقت الدراسة اللي وجوده عنده تهيئ كامل مخه نظيف ومستعد للاستقبال كل شيء. أما تجيب البنت يمدحون لها الزوج الزوج هذا ما حد كما أبدا لا خلق ولا بيخلق كذاب ما في حد ما حد كما والمدري إيش وأهله طيبين راحت هناك اصطدمت بالحقيقة الأم طبعها حار أم طبعها حار وتجي إذا شكت عند أمها والعادة حين أيام التليفونات ألو يا أمي والله أنا ضبحان قالت لي ربنا صغير وبن ربيش كبير. هذا أكبر غلط يرتكبنه الأمهات ربنا صغير ما كبير. كيف هذا؟ هو الأب لما يزوج بنته معادلة حكام فيها إيش يسوي؟ زوجتك كما يقول بعتك خلاص انتهت الوصايا والولاية التي عليه. إذن واجبهم يخلونها تعد نفسها للوقت اللي هي مقبل عليه إعداد كامل بحيث ما تصدم بمشاكل ما تجي عندها مشاكل وصلت حصل وكل شوية بالتليفون ألو ألقو ألو الفطور ما هو زين ألو الغداء ما هو زين ألو ما خلوني أخرج إيش هذا شغله إيه؟ أنت رحتي في الآن وظفة الآن رحتي عشان تشتغلي تتزوجين مع رجل لازم تحاولين تتطلع أمك سألي أمك لو كان عادل الأم بتقول شوف يعني لما تزوجت أبوك كان كذا وكان كذا وكان كذا لا بأس حتى تبالغ شوية لها في الكلام من شان يكون الأمر إيش ما هو الأمر ما هو صعب عليه تتلقى براحة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: قمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وكل على من منهاجهم مشى واهتدى واقتدى وسار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أيها الإخوة الأجلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع صفحة مشرقة جديدة من صفحات صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفحات مشرقة. ينبغي علينا أن نستلهم الدروس والعبر والعظات من هذه الصفحات العظيمة المشرقة، ألا وإن كل صحابي جليل لديه موقف من المواقف العظيمة التي ينبغي علينا أن نستشرفها، وينبغي علينا أن نقرأها بتمعن حتى تكون منهجا وضاء لنا في حياتنا. الصحابي الجليل الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك وهو أخ لأنس بن مالك الأنصاري خادم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا يوصف بأنه شجاع، شجاع مقدام، على أنه كان مع أنه كان صغير الجسم، كان نحيل، كان قصير القامة، ولكنك عندما تراه في المعركة يكون رجلا آخر، فإذا رأيته ترى رجلا شجاعا، ترى رجلا مقداما، ترى رجلا استطاع أن يتغلغل الإسلام في قلبه وفي نفسه، فما كان أمامه شيء إلا محبة الإسلام والافتداء بنفسه لأجل دين الإسلام. حتى قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه

عنه وأرضاه. احذروا أن تولوا البراء ابن احذروا أن تولوا البراء ابن مالك جيشا، فإنه ربما سيهلك 100 بسبب إقدامه على هذا الجيش. ليس أن يدخل في معركة ويقاتل في المعركة كم سيقتل، وإنما فقط بسبب إقدامه وهيبته سينتهي 100 من هؤلاء الجيش. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان له دور عظيم في قتال المرتدين. طبعا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، آخرها كانت غزوة خيبر وأبلى فيها بلاء حسنا، ولكن لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أخذ مع الأسف كثير من المسلمين أن يرتدوا عن الإسلام، وما بقي إلا أهل مكة والمدينة والطائف، فثبت الله قلوبهم على الإسلام. البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في ظل هذا الخروج الخطير عن دائرة الإسلام فما كان له إلا أن يقف موقف الرجل الحازم الرجل الشجاع أمام مسيلمة الكذاب. كانت قبيلة أبي حنيفة من أشد القبائل تعنتا وخروجا عن دائرة الإسلام، فيها 40,000 من هؤلاء الذين خرجوا عن الإسلام، وكان أغلبهم يدين الولاء عصبية لمسيلمة الكذاب، فيقولون إن مسيلمة ربيعة كذاب ولكننا نحب مسيلمة ربيعة ونعرف أن سيدنا أن محمدا صادق مضر أصدق منه ولكننا نحبه عصبية. فهذه العصبية المقيتة الخطيرة التي تجعل الشخص المتعصب يكون بجانب هذا الإنسان حتى ولو كان خطأ، يعرف هم عرفوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا في قوله، كان صادقا فيما يقول، كان يتلقى الوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولكنهم مع ذلك لم يحبوه عصبية وكراهية له ومحبة لهذا المسيلمة الذي اتصف بأنه كذاب. قبيلة بني حنيفة ألبت نفسها ضد الإسلام والمسلمين وخرجت عن دائرة الإسلام، فأول معركة خاضها هؤلاء 40,000 من قبيلة بني حنيفة مع عكرمة ابن أبي جهل، ولكن لقوة هؤلاء وقوة بأسهم استطاعوا أن يتغلبوا على المسلمين. فأرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه جيشا فوق جيش عكرمة بن أبي جهل، ولكن مع الأسف استطاع هؤلاء أن يدخلوا فسطاط خالد بن الوليد أي خيمة خالد بن الوليد واقتلعوها من مكانها. حينئذ أدرك خالد بن الوليد الخطورة الكبيرة التي ستقع على الإسلام والمسلمين لو أن هؤلاء المرتدين انتصروا على المسلمين، فماذا عمل؟ أعاد ترتيب المعركة مرة أخرى وأعاد ترتيب الجيش مرة أخرى، فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز صغار القوم وجعل كل واحد منهم في مكانه الذي يناسبه، ثم بعد ذلك التقى الجيشان، وبحمد الله عز وجل بعد معركة حامية الوطيس شديدة جدا أبلى فيها المسلمون

الصديق رضي الله عنه وأرضاه المصحف الكريم خوفا من أن يذهب القرآن من صدور الرجال. المعركة لم تنتهي، ألب المرتدون أقوامهم على المسلمين، وفي معركة من أشد المعارك ضراوة ظهر البراء بن مالك. ظهر البراء بن مالك في هذه المعركة القوية التي تسمى بحديقة الموت. هذه المعركة التي دخل فيها هؤلاء المرتدون إلى هذه الحديقة، حديقة ضخمة، حديقة كبيرة جدا. عندما التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش هؤلاء المرتدين، فما كان من هؤلاء المرتدين إلا أن يدخلوا إلى هذه الحديقة التي تسمى بحديقة الموت ويقفلوا الأبواب على أنفسهم. فهذه الحديقة تسع تقريبا 20,000 من المقاتلين، وكانوا يرمون المسلمين بنبالهم ويرمون المسلمين بأحجارهم، حتى قتل كثير من المسلمين في هذه المعركة حامية الوطيس. جاء البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ماذا عمل؟ قال للمسلمين ضعوني على ترس، لأنه كان صغير القامة ولكنه كان مقداما شجاعا، ضعوني على ترس، وضعوا الترس على مجموعة من النبال وارموني داخل هذه الحديقة. هذه الحديقة فيها آلاف مؤلفة، فيها ما يزيد على 20,000 من هؤلاء المرتدين، ولكنه البراء بن عازب، البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بقوته وبشجاعته وبصدقه وبانتمائه دخل إلى هذه الحديقة التي تسمى بحديقة الموت، وقد وقع في جسده أكثر من 80 جرح، ما بين طعنة وما بين رمية. وعندئذ عندما كان داخل هذه الحديقة قتل تقريبا 100 من المشركين، وفتح باب الحديقة، فدخل المسلمون إلى هذه الحديقة وقتلوا من قتلوا من هؤلاء المرتدين، ووقعت الانتصار الكبرى للمسلمين بفضل الله عز وجل وبفضل شجاعة البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. البراء ابن مالك يريد أن يظفر بالشهادة، يريد أن يكون شهيدا في هذه المعركة، في معركة حديقة الموت، ولكن الله عز وجل لم يكتبه الشهادة حينئذ. في معركة بين المسلمين والفرس اسمها معركة تستر، في قلعة كبيرة ممردة حصلت بين هؤلاء الفرس وبين المسلمين، ولكن كانت هناك حيلة من قبل هؤلاء الفرس في هذه المعركة الكبرى، في هذه المعركة الفاصلة. ما الذي حصل؟ الذي حصل في هذه المعركة أن الفرس استخدموا كلاليب من نار، تدلى هذه الكلاليب عبر جدران، فكل من كان يقف تحت هذا الجدار يموت حرقا وإحراقا بهذه النيران التي تحصل بسبب هذه الكلاليب التي فيها من النيران الكبيرة التي قتلت كثير من المسلمين. فبينما البراء بن مالك في تلك اللحظة، فإذا بواحد من الكلاب يقع في جسد أخيه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أخوه البراء بن مالك ذهب مسرعا وجثم على أخيه ونزع منه هذا الكلاب، حتى احترقت يد مالك، يد البراء بن مالك، لكي ينقذ أخاه في تلك اللحظة. فلما احترقت يده قاتل واستمر في قتاله وطلب الشهادة حينئذ. توجه إلى الله عز وجل البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه
أن يرزقه الشهادة في هذه المعركة، معركة تستر، وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة الكبيرة التي رجاها والتي تمناها من الله سبحانه وتعالى. ماذا نستنبط وماذا نستخلص من هذه القصة ومن هذه العبرة ومن هذا الموقف المشرق للبراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه؟ من أول هذه القصص أو من أول هذه العبر أنك مهما كنت ضعيف الجسم، مهما كنت ضعيف البنية، ولكن عندك القوة والإرادة والعزيمة، فلا ضير من أن تتغلب على عدوك، المهم يكون انتماؤك صادق لهذا الدين العظيم فتتغلب على كل شيء مهما كان صعبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في أكثر من معركة، ولكن الله عز وجل رزقه الشهادة في آخر معركة خاضها هذا الرجل، وهي معركة تستر في بلاد فارس. إذن لا بد على الإنسان أن يدعو الله عز وجل في كل موقع وفي كل مكان يريد. أي شيء تريد أيها الإنسان ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك هذا الأمر، فإذا دعوت الله عز وجل بصدق حقق الله لك هذه الشهادة. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في حديقة الموت ولم ينلها، ولكنه لما كان ملحا على الله في الدعاء ناله الله الشهادة في هذه المعركة ووفقه لها. الأمر الآخر، البراء بن مالك وأنس بن مالك أخوان، معنى هذا أن الأسرة هذه أسرة البراء بن مالك وأسرة أنس بن مالك أسرة إيمانية، أسرة محبة للدين، أسرة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك خدم الدين وخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، والبراء بن مالك كان رجلا شجاعا مقداما، وكان حينما يرى بإقدامه كم يذهب من المشركين والكافرين وهم صرعى وقتلى في هذا الاتجاه. معنى هذا أن التنشئة وأن التربية الإسلامية الصحيحة كم نحن اليوم بحاجة إليها. أيها الأب، يجب عليك أن تربي ابنك على قيم الإسلام وعلى عزة الإسلام وعلى مبادئ الإسلام. أيتها الأم، يجب عليك أن تربي أبنائك على عقيدة الإسلام وعلى الانتماء الصحيح إلى الإسلام، حتى يعرفوا أن الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الإسلام لا يكون فقط بالسلاح المادي، بالسلاح الحسي. يمكن أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الصادقة، أن تدافع عن الإسلام بالعلم، أن تدافع عن الإسلام بالحلم، أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الطيبة الصادقة. ولهذا لاحظ هذين الأخوين البراء بن مالك وأنس بن مالك موجودان في معركة واحدة، وكل منهما يدافع عن الإسلام بكل ما يملك من قوة. هذا الأمر الآخر، الأمر الذي ينبغي علينا أن نستنبطه أيضا في هذا الاتجاه، أن الهزيمة التي وقعت للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين في معركة عكرمة بن أبي جهل وفي معركة خالد بن الوليد، وقعت هزيمة للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين، ولكن هل حصل اليأس؟ لم يحصل اليأس. حاولوا مرة تلو مرة حتى حقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر. وقعت الهزيمة مرة أولى، لم يحصل اليأس.
بل جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وجاء بجيش وحقد الله سبحانه وتعالى على يديه النصر. فلا نيأس مهما وقعت الهزيمة، يجب علينا أن نحاول، مهما وقع الفشل يجب علينا أن نحاول مرة بعد أخرى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة أخرى ومع صحابي جليل، فكونوا معنا. جزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: الدراهم والدنانير والخاتم والثوب، نعم.
2: حل حمله وخط بفتحه،
1: نعم.
2: وحديثين وتفسيرين،
1: أي
2: نفس اللمس المس، هل مس المسم موضع الكتابة
1: نقول الحين؟ هو الشيخ ابن حجر إذا بالنسبة للحمل جوزوه، والشيخ الرمري جعل المس بالموضع، إن كان فيه التفسير أكثر حل.
2: هو في اللباس مثلا،
1: ها
2: مس الموضع والكتابة مباشرة
1: قدو أعلم، لأنه أصلا ما هي مقصودة أصلا. الدنانير بيكون حاملها بيده، كيف بتروح الدنانير؟ بيحملها بيسلمها واحد وبيستلمها من آخر، كتاب فيها. الدراهم كذلك، وليش الخاتم لابس، خاتم لابس ولكن الدراهم بيحملها. نعم، هو ذكر على الحل الحمل، اللي الأصل فيها الحمل، هذا يحتاج تأكد فيه نص في هذا الدرهم يجوز يحمل ولا لا. كتاب هنا في صدر الكتاب آية الكرسي أو سورة الإخلاص، هل يجوز مسها كذا ولا ما يجوز بس حمله كذا بس؟ يحتاج إلى تتبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ما قال أيضا: وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. نعم، فإذا كان القرآن أكثر حل الحمل. العبرة في الحمل بالجميع وفي المس بالموضع، فإن كان التفسير أكثر حل وإلا حرم، وحيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه، حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه. مطلقا، نعم. كتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. فإن شك هل القرآن أكثر أم هو مساو، فالشيخ ابن حجر رحمه الله اعتبره يحل إذا شك في الأكثر في القرآن والتفسير، هل هو مثله أو أكثر منه، عنده يحل. قال: وتفسير الجلالين عدوه وجدوه يزيد على القرآن بحرف واحد، وقالوا ينبغي أن لا يحمله، لأن الحرف الواحد هذا قد يكون سقط منه احتياطا وورعا، مع أن الشيخ ابن حجر جوز عند المساواة، عند الشك في المساواة أو الأكثرية أو عند التيقن المساواة ما يجوز. عند تيقن المساواة بين التفسير والقرآن ما يجوز حمله إلا إذا كان أكثر، إلا إذا شك في الأكثرية أو المساواة جوز الشيخ ابن حجر الحمل. شرط أن يكون غير القرآن أكثر. ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه لغرض الدراسة ولو جنبا. كيف صبي وجنب؟ يمكن زوجوا ولي وعاد ما بلغ. يتصور هذا، تزوج قبل أن يبلغ، لا باحتلام ولا بسن، ويتصور منه أن يكون جنبا بالجماع. من حمله ومسه الصبي المميز، أما غير المميز لا، لا يمكن من ذلك. والصبي المميز لغرض الدراسة، فلو كان لغير غرض الدراسة لا يجوز إلا عند الشيخ بامخرمة. بامخرمة جوز حمل القرآن، حمل الصبي للقرآن ولو لغير الدراسة، ولو لغير الدراسة. يعني الصبي مميز بيحمل القرآن بدون طهارة، بيجلده، بيحمل المصحف، بيصلح له الجلد، بيصلح له الخياط، هو حامله، هو غير، يجوز بالنسبة له عند ما مخرم هذا عند الشيخ. قالوا لا، لغير الدراسة ما يجوز من حمله ومسه. نعم. ولو كتب محدث أو جنب قرآنا، ولم يمسه ولم يحمله جاز. لأنه غير حامل ولا ماس، يكتب بس. يعني تصور كانوا كيف بيكتب، يكتب كذا يعني. أما الآن تصوروا أسهل، عنده طباعة يطبع، بيكتب ولا بيمس، حتى الشاشة ما بيمس، نشوف بس، شوف ويكتب. ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كاثر أو نجاسة، أربع صور، وجب أخذه مع الحدث والجنابة للضرورة. القرآن بيحرق، نار بتلتقط فيه، أو هدم بيسقط فوقه، أو كافر بيأخذه، أو نجاسة بتجي فيه، ماء ولا ماء متنجس ولا شيء بتجي بتصيب المصحف، يجب أخذه ولو للجنوب. إلا ما يجد مستودعا، يعني يبقى حامله ما وجد مستودع له. فإن وجد مستودع خلاص يجب عليه، ما عاد يجوز الحمل. ها ضرورة بس، الضرورة تقدر بقدرها. فيضيع المستودع، وجد المستودع وضعه فيه، وإن لم يجد المستودع يتيمم إن قدر، إن قدر على التيمم يتيمم. وعند الإمام أبي حنيفة التيمم ما يشترط في التراب، عندنا الشافعية الله بيدور تراب وبار الرمل، وعند الحنفية يجوز حتى من الجدار، من الخشب، من الفرش، من الثوب، كل ما صعد على ظهر كل ما صعد على ظهر الأرض. حجارة، عنده حجارة معه، بعضهم يترك حجرة في جيبه، يأخذ حجرة ويسوي بكذا بس ويتيمم. فإذا قدر على التيمم يتيمم وجوبا، إن قدر على التيمم يتيمم وجوبا تخفيفا للحدث. لما طربة تنزل فوق، ماشي غرق، لما طربة تنزل خلاص الكتاب بيتمزق، وإلا بينزل الحبر منه، خصوصا في المخطوطات سابقا لا ممكن يتقطع، يتفتت نعم، فكذلك يبعد من مطر ولا من غرق أو من نجاس. وجب أخذه مع الحدث والجنابة إن لم يجد مستودعا، لكن يتيمم إن قدر، إن قدر على التيمم يتيمم. ثم وكل هذه الأحكام متعلقة بتعظيم المصحف الشريف، أنه عظيم، أنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وكلما ما لا يعد تعظيم للقرآن أو يعد امتهان، فإن قصد الامتهان فهو كفر. امتهانه كرميه إلقائه أو وضعه في قمامة أو هذا كفر والعياذ بالله، إن قصد إهانة ذلك. ويحرم توسده، محترم يفتح القرآن يتكي عليه، يحطه في الجدار ويتكي فوق، ولا يمد رجل ونحوه، هو جالس في الجدار والقرآن أمام قدميه بالضبط وهو مادها نحوه، يقول يحرم. نصوا على حرمة هذا التوسد ومد الرجل إليه بل ووضعه على الأرض لما من شأنه أن يوطأ، حطوا فوق الفارس كذا، هذا شأنها أن تمر الناس بأقدامهم فيها. وضع القرآن فيها في امتهان وحرام، لا يجوز. رتب الرداء مثلا، حط الرداء وحطه على المصحف على الرداء، تنتهي الحرمة، لأن الرداء عادة ما حد يمر كذا، إنسان منصف عاقل ما يمر يطأ الرداء كذا بدون سبب. أما الفرش القطيفة دي هذه مفروشة على الدوام، الناس يمرون فوقها، أما فوق الأرضية لا، شوف الحد يمر فوق الأرضية كذا يدح الرداء فوق كذا، لا ليس من شأنه أن يوطأ، فيجوز وضعه عليه على الرداء أو على الكرسي، أما في الأرض فلا يجوز. ولا يجوز كذلك ما يجوز، لأنه على الأرض، على الأرض الآن المتكئ على الأرض ما يجوز، اللي حط فيه تحت، حط الرداء تحته مثلا يلقوا عليه لشيء من شانه لا يطلع. ولا كاس موقع تحت المصحف كذا فوق الكاس، ما حد يطلع فوق الكاس، يرفع من الأماكن التي توطأ بالأقدام. وكذلك مسه بالريق، بيفتح المصحف ما الورقة ما جات معه، تلقى يلحق يحرم، قالوا ما يجوز كلام الله، ما هو ناسب يفعل ذا هكذا بالريق، مع أنهم قالوا يجوز محوه إذا كتب في إناء. بعضهم يكتبون في التحسين من العين، يكتبون آيات قرآنية في إناء، يقول لك امحو الآن، حط ما في الإناء ذا، حط ما في امحو اشربه، ما في شيء، لأن مش فيه ماشي امتهان دي. هو الكرسي مدام هو ما يوطى الكرسي بالأقدام، لكن يضع الإنسان ما أحفظ شيء فيه نفس، لكنه ما هو لاي كرسي يقعون يحط المصحف فوق، حطوا على الميز، الميز ما يجلسون فوق، لكن الكرسي ماشي مشكلة، إذا ما قصدوا كذا الهمام بس مجرد أسمع، ما قصدوا أنه امتهان ما بيسمع القرآن أو لا، إنما قصدوا التحسين له، يتابع معه كل الآيات أو بعضها. وكذلك المنزل يتنور بكلام الله تبارك وتعالى. يحرم مسه بالريق وحمله في التمائم كذلك. عنده آية الكرسي في ورقة يحطها ويحملها، هذا جائز. والأحاديث التي وردت في ذم التميمة، فكانت التمائم عند المشركين يكتبون فيها أسماء الأصنام ويحطون فيها خرز ويعتقدون فيها استقلال بنفع أو ضر. هذا هو المنهي عنه، من علق تميمة فلا أتم الله له، قال صلى الله عليه وسلم. لأنه جاء في صحيح مسلم أيضا قالوا يا رسول الله كنا نرقي في الجاهلية، فما ترى في ذلك؟ قال أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى إذا لم يكن فيها شرك، لا بأس، لا شيء إذا لم يكن فيها شرك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في السنن يكتب لأولاده التعويذ من العين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ورد عن النبي أن من قالها يكفى شر له شر العين. كان يعلمها أولاده، والذين لا يعقلون منهم يكتبها لهم ويعلقها فيهم. وأن كانت الأفعال في الصورة مثل صورة أفعال الكفار لكنها مختلفة في القصد والنية والرقية نفسها مختلفة تماما. النبي كان هو أصحابه يصلون عند الكعبة قبل أن يهاجر إلى المدينة، يصلون عند الكعبة عندها أصنام، هم في وجهتهم لا علاقة لهم بالأصنام تمام، يصلون أمام الكعبة والأصنام حول الكعبة 360 صنم ويصلوا صلاتهم صح ولا ما يصح؟ لا علاقة لهم بالأصنام، هم يصلون الله جعل قبلتهم الكعبة. فكذلك فرق، المشركون كانوا يطوفون بين إساف ونائلة، واحد في الصفا وواحد في المروة، صنمين. بعدين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما قال فلا جناح عليه أن لا يطوف، يكون مباح فعله وتركه، لكن فلا جناح عليه يطوف، لا جناح عليه مما تخوفتم من أن المشركين كانوا يطوفون بين الصنمين، بين هذا وبين هذا. القصد اختلف، والأيام مر اختلف. هكذا القرآن عظيم، كتابه إنسان في القرآن علقه تميمة، وبعض الناس يريدون الإنكار ويخلطون بين الأوراق كما يقال، خلاص لا يريد تميمة ولا يريد عزيمة، ويحكم على الكل بالشرك ما يفرق. في الشرع ورد التفريق، ورد التفريق في الشرع، وعند الفقهاء ما جعلوا هذا كهذا غير أنهم نبهوا على التعويذ الصحيح الوارد عن رسول الله والقرآن، فلا إشكال فيه. الإشكال في ما لا يعرف من الأسماء، أو في أسماء تنسب للشياطين أو لأصنام والعياذ بالله تبارك وتعالى. باب قضاء الحاجة، بدأ بالوضوء، بعدين السنن، بعدين أسباب الحدث، حين جاء بقضاء الحاجة، هي واحدة من أسباب له، من أسباب الحدث، هكذا سموها. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حيي كريم يكني، ما يذكر هذه الألفاظ أو جاء أحد منكم من الغائب، لأن الغالب ما يذهب الإنسان إلى الغائب إلا للتبرز للبول أو التبرز. قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، كنا عن نتيان الإنسان لأهله بالتغشي. قال إن الله حي كريم يكني، ما يذكر الأشياء المستقبحة في الذكر التي يستحي أرباب المروءات من ذكرها والتحدث عنها، ما يذكرها إلا التعريض لا بالتصريح. باب قضاء الحاجة. يندب لمريد الخلاء، صمون الخلاء وبيت الماء يطلق عليه أيضا الخلاء، لأن الإنسان يختلي فيه، ويسمى بيت الماء أيضا. وعندنا في اللهجة الدارجة يسمونها الطهارة، محل قضاء الحاجة يسمونها الطهارة، الإنسان يتطهر فيها. بعضهم يسميها الحمام لأنه يستحم فيها، لكن مقصود الشرع ما هو الاستحمام، مقصود الشرع النظافة والطهارة من النجاسة والغسل الحدث من الوضوء، الغسل من الجنابة. يندب لمريد الخلاء أن ينتعل، والموضع المعد لقضاء الحاجة. وإن كان الخلاء في الأصل المكان الخالي، خلاء مكان خالي لا يوجد به أحد، لكن المقصود هنا المحل المعد لقضاء الحاجة. والمتأخرين يحبون يسمونه حمام، الاستحمام ذا كلمة مشتركة يعني بين فعل الاستحمام للعبادة أو للعادة، وإرادة الاستحمام للعادة يشترك بين المصلي والتارك والمسلم والكافر، كلهم يستحمون، فكن مقصود الشارع مختلف. طيب يذكر هنا آداب قضاء الحاجة. يندب لمريد الخلاء أن ينتعل، أي يلبس النعلين، لا يدخل إلى الخلاء حافيا. نعم. وفي الحديث من دخل الخلاء حافيا فأصابه شيء، لا ما في الحفو في ترك الرأس، عفوا، من دخل الخلاء حاسر الرأس، الحديث هذا في في ترك الرأس مكشوف، من دخل الخلاء حاسر الرأس فأصابه شيء من مس الجن فلا يلومن إلا نفسه. ولكن في دخول الخلاء نعم إلا لعذر، يلبس النعلين إلا لعذر، عنده جراحة ولا شيء في رجليه ما يستطيع لبسهما فلا بأس، ويستور رأسه. نعم بسنة أن يدخل مستور الرأس، لهذا الحديث من دخل خلاء حاسر الرأس فأصابه شيء من مس الجن فلا يلومن إلا نفسه، فيضع في دخول الخلاء أي غطاء على رأسه، قلنسوه أو منديل أو أي شيء تيسر له، ولا يدخل هكذا يترك رأسه مكشوف، يستر رأسه. وينحي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، أسماء الملائكة كل اسم معظم، فمكروه أن يدخل معه شيء من القرآن، ذكر الله وذكر رسوله أو القرآن، إلى الحمام وإلى الخلاء يدخل يحمل، مكروه. بل الأذرعي من أئمة الشافعية قال بحرمة إدخال المصحف، مصحف كامل دخول، قال بحرمته، والمقرر كراهته إلا أن خاف على المصحف حد يسرقه أو حد يرميه. قال لك إيش ذا، ناس بعضهم الآن يقدمون النظافة على أي شيء، عندهم نظافة الظاهر مقدمة، بس أي شيء يبعدون يرمون لا يبالون، خفت على ذي حد يرميه أو حد يسرقه خليه في جيبه. قال صاحب الزبد ومن سها ضم عليه باليدين، يطرح يده عليه صونا وكرامة يقضي حاجة. ونحم في ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، ويندب أن ينزع الخاتم عند الدخول إذا كان مكتوب عليه اسم معظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، صححه الحاكم رحمه الله، وكان على خاتمه محمد رسول الله، محمد في الأدنى ورسول في الوسط ولفظ الجلالة في الأعلى، محمد رسول الله. كان إذا أراد الخلاء وعليها يخرجه، فإن دخل بالخاتم ضم عليه كفه، نعم، الذي عليه اسم من تلك الأسماء. أما إذا ماشى عليه اسم فأمر مباح، سأدخله. وإن كان بعض الذين يهدون الإنسان خاتم يطلبون منه أن لا يدخله إلى الحمام، فإن في هذه الأحجار والخصوص أسرار، فيها أسرار إلهية أودعها في هذه. فالإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في عجائب وخصائص الخصوص، هذا القول المخصوص في عجائب الخصوص. فإن أسرار الوجود منتشرة في كل شيء. إذا كان من عند سيدنا سليمان اشتهر بالخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن دخل الخلاء بالخاتم ضم كفه عليه، ويهيئ أحجار الاستنجاء، نعم، قبل الدخول إن أراد الجمع وإن أراد الاقتصار يهيئها، يخليها جاهزة، سواء كان الأحجار أحجار، والمقصود بالحجر كل طاهر قالع للنجاسة غير محترم. المناديل هذه الذي ظهرت في العقود الأخيرة كذلك مفيدة في الأحجار، تفعل فعل الأحجار، بل عادة أبلغ أنه يلين وينعطف، ممكن يمر على المعاطف ويخرج ما بها من نجاسة، ويهيئ أحجار الاستنجاء حتى أراد الاستنجاء بالماء، لأنه يسن الجمع بينهما، يسن الجمع بين الحجر والماء، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى ينهى رسول الله عن الإقامة بمسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو المسجد هذا اللي أسس على التقوى؟ فيه قولان للمفسرين لأجل السياق له، السياق عن مسجد قباء، قال هو مسجد قباء. صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد مسجدي هذا هو الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا في الهجرة، أنه قد كان هناك مسجد قباء يبعد أميال أو عدة كيلوات عن ليس طويل عن المسجد النبوي، وكانت المدينة، يذكر بعضهم أن المدينة كانت في عصر رسول الله المسجد والساحات اللي حوله كل المدينة، والآن قد ما عاش بيت فيها أبدا إلا كل مسجد وساحات كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، إن الله أثنى عليكم، فبماذا تتطهرون؟ كيف تتطهرون؟ قال يا رسول الله كنا نتبع الحجارة بالماء. جاء عند البخاري قالوا كنا نستنجي بالماء، وعند البزار قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، يعني يجمعون بينهما بين الحجر والماء، في هذا فضيلة عظيمة، يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. يهيئ أحجار الاستنجاء، وأن أراد الاستنجاء بالماء، ويقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، تعوذ بالله منهم، والخبائث إناث الشياطين. قدمت البسملة هنا على الاستعالة بخلاف التعوذ في الصلاة وقراءة القرآن، يقدم التعوذ أولا أو لا، يقدم التعوذ أولا ثم البسملة، لأن التعوذ هناك القراءة والبسملة من القرآن، البسملة من القرآن وقدم التعوذ، بخلاف هذا البسملة هنا ذكر وتحصل. تكتب بالألف بسم الله بعدين سين ميم، أما إذا أضيفت إلى الرحمن الرحيم فتكتب متصلة الباء بالسين. في سورة العلق اقرأ باسم ربك، كيف رسمها الصحابة؟ مفصولة بالألف مفصولة، ولكن في بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وغيرها متصلة بالباء. ورسم القرآن يجب متابعته، ممكن تكتب بأي خط، نسخ أو ديوان أو كوفي أو غير، ممكن تكتب، لكن الرسم شيء آخر. يعني مثل باسم ربك الذي خلق مكتوب كذا، يجب أن تكتب هكذا، لا يجوز أن تكتب بكتابة ثانية. ملك يوم الدين ميم مرتبط مع الكاف، ميم لام كاف مكتوب ماشي ألف ألا، بعدين وضعوا زيادة وصل التعليل مالك، وهي قراءتان ملك ومالك، وأكثر القراء يقولون ملك بالتخفيف بدون مد، ملك يوم الدين. أشهد أن اتباع الرسم واجب، لا يجوز أن يكتب بغير رسم القرآن. الإنسان إذا أراد بشيء القرآن قال أصاد أراد به القراءة فليكتب على الرسم. زادوا المتأخرين وقبلوا المتأخرين من ذاك الزمان من عصر التابعين النقط، نقطوه، ولا كان في زمان الخلفاء ما شو ينقل حروف فقط، ويفهمون يعني من صفاء قرائحهم وجودة أذهانهم ما يحتاجون إلى النقط، بعدين نقطوا. وسيدنا عثمان لما أرسل المصاحف إلى الأقطار وإلى الأمصار أرسل مع كل مصحف قارئ، تمام، مع كل مصحف قارئ يقرأ الناس من كيفيات الأداء الصحيح للقرآن. وإن كان القرآن تلاوته قراءته مفتوحة، ما بيلزم الناس كلهم بطريقة القراءة اللي يقرأ بها القراء في الأداء، من إمالة وتسهيل ومخارج، هذا شيء مطلوب. ترتيل القرآن وتجويده والتغني به مطلوب من الإنسان، لكن صعب مطالبة العامة كلهم يتحولون، فالناس تقرأ ولا معاهم يقرون القرآن يتركون القراءة. ولكن الأفضل أن المؤمن أن يحسن صلته بالقرآن من حيث حسن التلاوة وحسن التدبر وحسن العمل. فأما عند للإنسان مع القرآن مهام، ليس حسن التلاوة ولا فقط، هذا واحد منها، التدبر والتفاهم، العمل، الوقوف عند حدوده، كل هذه مهام ينبغي المسلم أن يتجه إليها. ويقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بعضهم يكررها ثلاثا، قال يكررها ثلاثا، غفرانك غفرانك غفرانك، هذا الاستغفار، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يستغفر الله من الوقت الذي مضى في الخلاء من غير ذكر فيستغفر الله تعالى. وبعضهم كان له ورد من القرآن يقرأه في الخلاء بقلبه طبعا لا يتلفظ، يقرأ بقلبه وعنده علم، كلما جاء الخلاء يذكر العلم اللي تركه ويواصل لأنه حافظ القرآن، فما يفوت الوقت الاتصال بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، سبب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أرواح معلمين ومشايخنا والحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
0: عمدة السالك وعدة الناسك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: سيدنا عبد الرحمن بن عوف
3: رضي الله عنه
2: يعني وشخصية جدا جميلة
3: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة
2: بالضبط لما دخل على المدينة
3: ما في جيبه ريال
2: وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا
3: هنرجع نقولها للشباب.
2: بالضبط
3: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأنه يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
1: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره. فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها، حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: ثان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان يصل إليه بث نور الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. في هذه الرحلة المباركة وهذا الوقت المبارك نرحل وإياكم فيه مع رحاب العلم والعلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المستمعون، يطيب لنا أن نرحب بفضيلة الحبيب العلامة الداعي لله الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، الذي تكرم في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت بالضبط أن يجيب على أسئلتنا وأسئلة إخواننا المستمعين. نرحب به مجددا ونطرح عليه أولى أسئلتنا. يسأل بعض الناس عن حكم الميزان الذي استعمل في كثير من المحلات التجارية، وهو الميزان الحساس، أظن والله أعلم الذي يشتغل على الكهرباء، فيقول في السؤال: ما حكم الميزان الحساس لاستعماله في البقالات، مع العلم أنه يعطي الوزن بالقسط من دون زيادة أو نقصان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن السؤال الذي طرح لهذا اليوم لقد تقدم السؤال فيه، ويقولون ميزان الإلكترون، ولعله إذا قد أجبنا عليه في سؤال

0: سابق بأن الميزان بأي نوع من أنواع الميازين ينبغي أن يزيد الإنسان في الشيء المعطى ولا يشتري الويل بحبه كما قال القائم، ما يشتري الويل بحبه، لأن جاء زجر شديد في قوله تعالى ويل للمطففين، والتطفيف أن ينقص في الكين أو في الوزن. وأما إذا جاء سواء ولكن عاد قالوا ذكر لنا أن بعض الميازين هذه على الإلكترون أن حتى الهواء لو حل فخ بثمه ولا هواء جاء يخليها ترجع الميزان، هذا غلط. فأي ميزان يتوهم صاحبه أنه لا يعطي العطاء الكامل أو أنه يحيف، هذا لا يعتمد عليه البياع ولا المشتري، وإنما يعتمد على ميزان الذي يعرف يكون عنده يقين 100% أنه أعطى المستحق حقه الكامل بالوزن الكامل. حين كان جاء السؤال حق اليوم هذا أن الميزان يعطي سواء بدون زيادة ولا نقص، هذا إذا أعطى الحق الكامل هذا أدى الواجب، ولكن الأفضل في حق من يوزن أو يكيل يزيد قليل في الوزن أو يزيد في الكيل كما قال قايل لا يشتري ويل بحبه. ولكن إذا كان يعرف أن الهواء من سواء حبوب هبت ولا حل نفخ بثمه يأثر على هذا الميزان يخليه يرجح. فالرجحان ما هو بلا بالشيء الموزون إلا بالهواء الذي وقع في الكفة أو في أنا ما عرفت الميزان الإلكترون هذا على إلا على حسب الوصف وعلى حسب الطرح اللي طرح من السائلين. فأنا أقول إن إذا كان الكفة حقه هذه نزلت إلا بسبب الهواء أو ضغط أو دقسة، هذا الشخص الذي حجب عند سكرات الموت ما قدر ينطق بالشهادتين. عندما قيل له لماذا حضرها في النوم قال لي أن شوكة الميزان تعلقت في لساني ولا قدرت أنطق بالشهادتين، لأن الشوكة حق الميزان ذل أيام الشوكة حق الميزان عادي ذا. لكن الحين هذا إذا كان الإلكترون أو غيره أو على الكهرباء أو غيره، هذا إذا تحقق الشخص الذي يوزن بأنه أعطى الحق كامل بدون حيف هذا ما عليه شيء، والأفضل يزيد. وأما إذا كان يشك من دي هل أعطى الحق كله ولا الهواء خد الكفة ترجح أو نفخ بيده أو دقسها بيده أو نفخ بثمه خلى الكفة خلى الميزان رجح، هذا لا شك أنه يغارط نفسه بنفسه وبيكون مأثوم عند الله إذا عنده شك في أن القدر المعطى للشخص الذي وزن له لم يسوف حقه كامل. لما السؤال حق اليوم هذا قال أنه يعطي الحق سواء بدون زيادة، إذا أعطي الحق سواء لكن ينبغي ويستحب للشخص ليوزن أو يكيل يزيد في الكيال يزيد في الوزن حتى لا يقول لا شيء ويل بحب. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أحد الإخوة المستمعين معنا على الخط، تفضل.
2: من حكمة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟
1: طيب ما الحكمة من هجرة الرسول؟ أي سؤال آخر؟ أيضا سؤاله يسأل عن الحكمة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
0: الهجرة احتوت على أسرار عظيمة وعلى تحولات كبيرة جسيمة لا تخفى على كل ذي بصيرة. فإن الرسول جلس 13 سنة بعد نزول الوحي عليه، مضيق عليه من أهل مكة ومن قريش، ما قدر ينشر ما أمر بتبليغه، وإذا نشره يوذى ومخنوق، ما ضيقوا عليه الخناق وجلس 13 سنة وهو في مكة ما شاف النتيجة حق التبليغ ضئيلة جدا. لهذا فكر الرسول كم في الهجرات من صلاح ومن نفع متعدي، فلما فكر في الهجرة وألهمه الله أن يهاجر وجاء الأمر له بالهجرة، 10 سنوات قضاها في المدينة بعد الهجرة أقل من المدة قضاها بعد الوحي في مكة، 13 سنة قضاها ماشي نسبة للتبليغ والنشر والفائدة اللي

0: وكان في الهجرة من عبر، وكان في الهجرة من أمور يعني غريبة في ذاتها، وفي صبر النبي وتحمله، والمخطط كيف خطط لها وكيف سلم ونجى نفسه من المؤامرة الخبيثة التي تآمر عليه قريش بأن يقتلوه، وحتى جعلوا الجائزة لمن يقتله، ثم جعلوا الجائزة لمن يدلهم على مكان، بس مياه من الإبل، جائزة عظمى، مياه من الإبل لمن يدلهم على مكان. ولكن بالحكمة الإلهية والمواهب الربانية اللي وهب الله نبينا محمد، تخلص من هذا والحفظ له. والله يعصمك من الناس، حفظ الله وصار كيدهم في نحرهم، وسلم الله من شرهم، ووصل إلى المدينة وانتشر الإسلام، حتى عاد بعد 8 سنين ألا افتتح مكة، حتى صارت مكة بلاد إسلام في السنة 8 من الهجرة، افتتح مكة وقال 8 و9 و10 عاد 3 سنوات، وبعد توفي اللهم صلى وسلم عليه. الهجرة فيها فوائد كبيرة ومنافع عظيمة، وحققت الهدف الذي أرسله الله به وهو التبليغ، فقد حقق الله التبليغ له بعد ما هاجر ومأمور بأن يبلغ الأمة كلها شرقا وغربا، كل أبيض وكل أحمر وكل أسود وكل عربي وكل عجمي، والحمد لله على ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أحد الإخوة معنا، الأخ عمر بحشوان، تفضل.
2: من يجعل صلاتك العادة ثم يعيد إلى غفلته إلى ما حرم الله،
1: طيب
2: ما حكمه وهل تصح صلاته؟
1: طيب سؤال آخر.
2: سؤال آخر، ما هو قنوت النازلة؟
1: جميل. أي سؤال آخر؟
2: على العفو منك.
1: طيب السؤال الأول يقول، من يتخذ صلاته عادة ثم يتخذ صلاته عادة وثم يعود إلى ما حرم الله عز وجل بعد الصلاة، فما حكم صلاته هذه؟
0: الله سبحانه وتعالى شرع لنا الدين وجعله مأمورات ومنهيات، والمأمورات أوجبها علينا في مأمورات مواجبة ومأمورات مندوبة، والمحرمات محرمات واجب يبتعد الإنسان عنها، وأشياء كرهها لنا، وأجعل له اختياره، وأجعل له حساب بعدين بيحاسب على ما يفعله من خير وما يفعله من شر، ما يفعله من خير بجازة عليه، وما يفعله من شر. الخير إذا أدى واجباته أدى الخير حصل أجر، الحرام ينهى الله عنه يبتعد عنه يحصل أجر، وأما إذا كان وقع في الحرام عليه وزر، ترك المنهيات عليه واجبات، ترك الواجبات عليه وزر. فإذا واحد يؤدي الواجبات اللي عليه، أدى الفروض والأمور اللي وجبها الله عليه أداها، ويقع في المحرمات، هذه الواجبات ما بيطالب لأنه أداها على وجه المطلوب. اللهم المحرمات اللي ربي ينهى عنه وقع فيها بيحاسب عليها وبيناقش فيها وبيعاقب على قدر ما عمله من المخالفات، وإن وقع إلا فيها كلها المأمورات تركها، والمنهيات وقع فيها بيحاسب على ذا وذا وبيعاقب على ترك المأمورات وعلى ترك المنهيات. فهذا الشخص الذي يصلي صلاته على حسب السؤال، يصلي صلوات ولكن بعد الصلاة يفعل أمور محرمة وأمور ما يقرها شرع، هذا خلط عملا صالحا وأخر سيئا. العمل الصالح الصلاة أداها على وجه المطلوب، هذه صلاة إذا أداها بأركانها وشروطها الظاهر يحكم بس بصحتها، وأما بالباطن علمه عند الله. الظاهر إذا أدى شخص مسلم أدى صلاته بأركانها وشروطها يتنام صلاتها يقول صلاة صحيحة ظاهرا، الظاهر صحيح. طيب مجرمه يعمل فجور، يعمل عصيان، يعمل أشياء كبيرة كبائر، حد نقول هذه عليه وزرة. فلا نقول من يصلي ولكنه يقع في المحرمات الصلاة حقه غير مقبولة ولا الصلاة غير صحيحة، هذا غلط. أول الصحة إذا أتى بأركانها وشروطها وتنابط لها صحيح، وما القبول علمه عند الله، ما نقدر نقول مقبولة ولا غير مقبولة. وأما التيان وقوع في الحرام هذا ما يحاسب عليه، لكن الله قال في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة الحقيقية التي يديها الإنسان بأركانها وشروطها وتنام صلاتها مع الحضور فيها والخشوع، هذه لا شك أن الصلاة بهذه الحالة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه حصل في وقت النبي أن شخص يتعاطى بعض الأمور في الخفاء، شكوه عند الرسول قال هل يصلي؟ قال نعم، صلاته يؤديها كاملة مكملة. قال النبي ستنهى صلاته، تركوه فترة. قال يا رسول الله شوف فلان يمارس أمور في الخفاء سرية محرمة، هل يصلي؟ قال نعم، قال ستنهى صلاته. فثالث مرة ما شاء الله تاب من الأمور اللي مارسها في الخفاء بسبب نص أنه محافظ على الصلاة. فنقول هذا الشخص الذي يؤدي الصلاة اللهم إذا هي على البكي المطلوب، أما إذا كان صلاة ناقص في أركانها، ناقص في شروطها، يقع في مبطلاتها، هذه الصلاة باطلة ولا عبرة بها، ما صلى. هذاك المسيء صلاة قال صلي فإنك لم تصل، أما إذا أديها بأركان شروطها هذا ظاهرا صحيح، والقبول علمه عند الله. وأما ما يمارسه في الخفاء من معاصي ومن مخالفات ومن إجرام بيحاسب عليه، فلا يتناقض هذا مع هذا. نقول خلاص ما دام لا يمارس أمور محرمة صلاته بيسبها أو صلاته باطلة، لا. فالمعتمد عند الشافعية أن العاصي مهما عصى لا يثر عليه في صلاته ولا الصلاة يؤديها، فإذا أدها على المطلوب سلم من عقوبة عليها، والممارسات اللي مارسها في المعاصي بيعاقب عليها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أحد الأخوة المستمعين معنا على الهاتف، تفضل.
3: نعم، كنت أصلي ماموما.
1: تفضل.
3: ثم كنت أصلي ماموما.
1: أيوة أيوة.
3: وقريت رب أغفر لي، قريت بعض من التشهد يعني سهو.
1: طيب.
3: فما الجواب؟
1: في إيش من موضع قريت التشهد؟
3: آه.
1: في أي موضع من؟
3: في التشهد، في رب أغفر، في أول في أول ركعتين.
1: في الجلوس بين السيدتين قصدك؟
3: أيوه. في الجلوس بين السيدتين.
1: نعم.
3: بقرأ رب أغفر لي قريت التشهد بعض من التشهد.
1: نعم.
3: ورجعت عدت اثنين.
1: نعم.
3: إذا قريت مثلا في أول ركعة تبت إلى أبي مثلا يعني سورة ما بعدها، ثم قريت طيب. إذا يا نصر الله.
1: طيب.
3: أفيدهم ثالثا.
1: أيوه.
3: أريد أن أتوضأ للصلاة.
1: نعم.
3: والماء غير كافي عندي كثير. أول توضأت ثم اغتسلت. يعني ولا لمست يعني العين الثانيه هذه.
1: طيب انت في السؤال الثالث هل بتغتسل انت ولا بتوضا؟
3: لا بغتسل وبتوضا للجمعه.
1: آه.
3: والماء غير كافي عندي.
1: طيب.
3: اول يعني الماء غير كافي اول بديت الوضوء.
1: طيب.
3: ثم اغتسل مثلا الجمعه او غير او غير الجمعه.
1: طيب.
3: مثلا الماء غير كافي.
1: طيب ان شاء الله.
3: بدون رياضه عفواكم الله.
1: طيب بالنسبه لسؤاله الاول، أو قبل أن نطرح أسئلة الأخ، هذا معنا أيضا سؤال من أسئلة الأخ عمر بحشوان، يسأل عن قنوت النازلة، ما حكمه وكيفيته؟
0: قنوت النازلة مشروع لكل نازلة نزلت بالمسلمين شرقا أو غربا، سواء عندك في بلدك أو ما في بلدك. فأي نازلة نزلت بالمسلمين من قحط، من غلاء، من قل الأمطار أو حروب أو فتن، أو أي مصيبة نزلت المسلمين، ينبغي للمسلمين أجمعين أن يدعوا أن يتوجهون إلى الله بالدعاء، خصوصا في بالقنوت، بأن الله يرفع عنهم النازلة هذه. ولا لا نقول لازم الذي إذا كان النازل عندنا في بلادنا وإن كان في بلاد ثاني ما لا دخل به، لا. المسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، والمسلمون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، كما قال النبي إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسر والحمى. فهي أي نازلة نازل المسلمين الآن على سبيل المثال، الغلاء عندنا هذا نازلة غلاء، كل يشتكي من الغلاء ولا داري الرحمة بتجي. الرحمة من الله، هل بيرحم لها دولة أو تجار أو مسؤولين أو عقال أو أصحاب وجاهة أو أصحاب كلمة أو أصحاب سلطة يرحمون ويتحركون في رفع الغلاء هذا الفاحش، خصوصا في المواد الضرورية، المواد الضرورية للناس. طيب هذا القحط وهذا الغلاء كل يشكي منه، كيف ما يقنتون؟ يقنتون برفع الغلاء، ما عاد فوق والحروب والفتن والأمراض، حتى في الأشجار في النخل وغيره، ما عاد في الأوادم، أوادم فيهم أمراض، تعال المستشفيات مليانة، الله يدفع المرض، الأمراض والأسقام والحمى، هذا البلاء قلنا سواء كان في بلادنا أو لم يكنش في بلادنا ولكن في بلاد مسلمين، فينبغي للمسلمين أجمعين لي عندهم هذا النازلة ولي ما عندهم النازلة، وأن لنا نقول بلاد ماشي نوازل عندهم في بلاد، سؤال مطروح نبغى حد يجيب عنه يقول بلاد ماشي نوازل عليهم، ما عاد فوق خذ المثال من عندنا، الغلاء موجود والقحط موجود والأمراض موجودة حتى في الأشجار وفي الحيوانات وفي البني آدم، والحمى موجودة وأمراض مستعصية، فالبلاء موجود ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فنهيب بجميع المسلمين في أي صلاة يصلونها إمام مع المامومين معه يقرأ الإمام منفرد وحده، أما يقرأ كذلك، أما ماموم بيقرأ وحده بيقرأ للنازلة والإمام ما قرأت ما يصلوا، ألا إذا قرأت إمامه يقرأ يؤمن على الدعاء حقه، وإذا ما قرأت ما عليه شيء الماموم ذا لأنه مربوط بالإمام، فنقول نهي بالأئمة المساجد، ومن صلى منفرد بعض الناس إذا صلى منفرد يقول انقتل من ما حب يقول آمين كأنه عنده ما صح القوت إلا بآمين، آمين ما هو لازم قلت وحدك اللهم اللهم عافنا وصفنا واحفظنا المسلمين، والعاد يقول آمين لا ده يصبر على الدعاء، قال إذا هو إمام وقفاء حد من المؤمنين إذا دعا يؤمنون على الدعاء حقه هذا، وهو مطلوب في جميع الصلوات حتى في النفل، حتى في النفل، وكثير من الناس ينتقدون على القنوت على القنوت النازلة، ولكن وجدنا هم ذي اللي ينتقدون على القنوت النازلة لما جاء حرب الكويت والعراق وحرب قلت هلا قنابل تصلهم صواريخ أمرهم العلماء اللي يعتمدونهم أن يقلتون، طيب كيف تنكرون على القنوت النازلة؟ صار يقلتون قنوت طويل عاده يأخذ ساعة وأكثر، وقالوا ما انتقدوا عليه إلى منهم حسوا الحريق فيهم، فنقول جيب على المسلم يكون عنده شعور بما يحصل لأخوان المسلمين شرقا أو غربا، ولا تقول أنا ماشي عندي، ولكن نعتقد ونرى أن أي بلاد بلاد المسلمين لا تخلو من نوازل ظاهرة أو باطنة، ثم أنه فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للأئمة خصوصا في الجمعات الكبيرة يقنتون، ولا هناك وارد عن النبي قنوت للنازل خاص، وإنما يقنت على حسب ما نزل من فالآن يقول اللهم عافنا والطف بنا وارحمنا والمسلمين، اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف العافية ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والأمراض والأزقام والحمى والحروب والطاعون والزلازل، وأمن جميع المسلمين، المسلمين بو أمان مساكين في بيتون في قلق نحن بيت في أمان، الأخوان المسلمين بيتون بلا ماوى، وأوطانهم أوطان مسلمين ما فيها أمان، إنه من سرقات وإنه من قتل وإنه من نهب وإنه من اضطهاد ومنه من خط على خطر، يعني بيت نيامنا، لكن نجد في أخوان المسلمين بيتهم ماشي ماوى لهم، بيتهم بلا ماوى، بيتهم هم دارش بيبدأ عليهم عاد بيصبح لما ثانيهم ولا بيصبح إلا ميت قدوا مما يشاهدونه وما يمارسونه من التعذيب والاضطهاد والقتل وغيره، فينبغي للمسلمين أن يدعون بالقنوت في كل صلاة، هذا قلت نزل ولا لو شيء دعاء وارد عن النبي، لأن النبي دعا لما نزلت على ذي القرة لما قتلوهم حوالي 70 من القرة قتلوهم، دعا على رعل وذكوان دعا عليهم لأنه أسوى إجرام وسوى مصيبة في المسلمين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. من دمو نستقبل مكالمة من الأخ سعيد بغداد، تفضل، وعفوا على طول الانتظار على الخط، تفضل. يا عبد الله تفضل.
4: ما أثر ذبح طوال الحيوانات؟
1: أعد السؤال.
4: ما أثر ذبح طوال الحيوانات؟
1: ما أثر إيش؟
4: ربح
1: ربح
4: طوال الحيوانات.
1: شكرا على الاتصال. طيب
0: السؤال.
1: ما أثر ربح صغار الحيوانات، كأنه يربي حيوانات ويبيع الصغار حقها.
0: السؤال هذا هو
1: هذا اللي بلغنا منه.
0: قال ما
1: أثر ربح صغار الحيوانات، كأنه والله أعلم أنه يربي بعض الحيوانات ويبيعها يعني مثل الأرانب أو شيء كأنه
0: تأكد من السؤال. على كل حال إذا كان قصد السائل أنه يربي حيوانات صغيرة وينميها وإذا كبرت يبيعها، هذا يعني لا جائز هذا إذا لم تكن الحيوان نجس. كان بيربي قروان يا الكلب ولا خنازير، هذا نجس ما يصح بيعه، ذا ما يصح بيعه. وأما حيوانات يعني غير نجسة حتى العفو بد الدابة ذا ما غير ما أقول بيربيه وبيلاكم ربي بيبيعه ما في شيء، ولا غنام ولا أبقار ولا جمال صغار الحيوانات يمتنع على في الحيوان النجس مثل الكلاب حقها الجروان عيال هذه أو الخنازير بيربيها وبينميها وبيبيعها، هذا ما صح حرام، ذا لا نجس نجاسة هذه ما صح بيعها. أما ما عداها من حيوانات أرانب ما حتى غير ما أقولها يعني صغار الحمير أو غيرها من الحيوانات الأخرى اللي يقولها في الحدائق دي، هذا جائز ما في شيء، بيربيها وبيبيعها صحيح والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وإذا كان السؤال على ما طرحناه من قبل الأخ عبد الله سعيد وإن يحتاج إلى توضيح فالرجاء منه يتصل على الأخ المنفذ حتى نستفهم منه أكثر. معنا على الخط الأخ أبو وليد، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل أخ أبو وليد.
5: والله بالنسبة للبر الإنسولين هذه،
1: طيب
5: البر الإنسولين هذه تستخدم لمرضى السكر.
1: نعم.
5: وهي ضرورية. سمعنا من بعض الأطباء يقول أن هذه الإبر يعني مستخرجة من جسم الخنازير.
1: طيب
5: الآن نريد توضيح الشريعة يعني هل هذا
1: طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. قبل أن تجيب الحبيب مشهور على سؤال الأخ أبو وليد، عندنا أيضا سؤال من الأخ الذي اتصل قبل قليل يقول أنه قرأ التشهد في الجلوس بين السجدتين، قرأ التشهد في الجلوس بين السجدتين، فما حكم صلاته؟
0: قراءة التشهد في غير في الجلوس بالسجدتين يعني قراءة في غير محله، حتى قراءة عمدا المعتمد أن الصلاة صحيحة، وإنما إذا قراءه عمدا أو سهوا إذا نقل ركن قولي إلى غير محله الصلاة صحيحة. قراءة التشهد في القيام، قراءة في السجود، قراءة في جلوس بالسجدتين كما جاء في السؤال، قراءة في جلوس بالسجدتين ما هو محله، ذا ما محل شهر هذا، محل جلوس بالسجدتين رب اغفر لي، هو قراءة التحيات والمباركات كله أو بعضه، فنقول ركن قولي إلى غير محله عمدا أو سهوا لا يبطل الصلاة حتى عمدا، لكن يصلي يسجد للسهو إذا نقل ركن قولي إلى غير محله، هذا من أسباب سجود السهو، نقول ركن قولي إلى غير محله. وقال العلماء ركن كامل أو بعض ركن، سبر التحيات المباركات والصلوات بعفصل انه هلا ما محل سنه يسجد الصلاه ما هو، ولا سجد الصلاه صحيح ما تبطل الصلاه، لا يسجد الصلاه ولا سنه، اذا سجد يقبر الخلل ما سجد الصلاه حقه صحيح. نعم ولا عليه شيء. فعلى كل حال نقل التحيات التشهد هذا لما قرا السائل هذا في الجزء السجدتين نقول لا قر ركن الى غير محله، محل اللي رب اغفر لي وارحمني ما محله، ذا شهد اللي محله في الجلسة الأخيرة أو في الدركة الثانية بعد السجود الثاني، فنقول صلاة صحيحة إن كان ماموم ما عليه سجود السهو يتحمل السهو الإمام، وإن كان منفرد أو إمام سنة يسجد للسهو إذا نقركم قولي لغير محل والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وثابكم الله. أيضا من أسئلة هذا السائل إن يقول كأنه يسأل عن ترتيب السور، يعني بعضهم إذا قرأ مثلا إذا جاء نصر الله قرأ بتبت إذا بعدها، فهل يسن أو لا؟
0: السائل يسأل إذا قرأ في الأولى تبت وبقرأ بيقرأ في الثاني إذا جاء بيرجع ريوس بيرجع هذا من ناحية القراءة صحيح وجائز ولا يبطل الصلاة، لكن الأفضل أن يأتي بالسور في الصلاة مرتبة الأفضل، ولكن لو عمل هكذا قرأ في الأولى تبت يدا أبي لهب ثم قرأ في الثاني إذا جاء رسول الله الفتح صلاة صحيح ولا عليه شيء ما عليه شيء أبدا ولا فيها خلل ولا يسجد السهو. نقول لكن هذا فوت الفضيلة. إيش الفضيلة؟ الفضيلة إذا قرأ سورة في الركعة الأولى في الثانية يقرأ من بعدها يأتي سور من بعد اللي من بعدها ونقرأ الآية من سورة من قبلها صلاة صحيح ولا عليه يسجد السهو ولا غير. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ ربيع. تفضل يا أخ ربيع.
6: أيوة
1: تفضل أخي.
6: جمعة مباركة يا حبيبي.
1: علينا عليكم إن شاء الله.
0: جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله.
6: بسأل على الشهيد. بعض الناس كل أحد مات ولا أحد يذكروا أنه شهيد ولا حي على من نطلب كلمة شهيد يعني.
1: نعم.
6: ممكن تعطينا توضيح أكثر يعني.
1: طيب جميل.
6: وكذلك من مات يوم الجمعة أو ليلتها يعني.
1: نعم.
6: وعلى كل واحد بعدين كل من واحد قالوا ده شهيد شهيد يعني نبغى التوضيح أكثر. جزاك الله خير.
1: جزاك الله خير. إن شاء الله تسمع الإجابة. أي سؤال آخر؟
6: أحسنت شكرا.
1: طيب نعود الآن إلى آخر سؤال من أسئلة الأخ. أنه يتوضأ أو عنده ما غير كافي في يوم الجمعة هل يبدأ بالوضوء أم بالغسل؟
0: غسل الجمعة سنة والوضوء لأي صلاة فرض أو نفل واجب. فإذا عنده ما لا يكفي للغسل والوضوء يقدم الوضوء أول ألا عليه جنابة يندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر ويتغسل ويغسل من بدنه ما قدر إن عليه جنابة. إذا كان ما عليه جنابة إلا عليه حدث أصغر عليه وضوء وبيتغسل الجمعة. نقول للوضوء أبدأ من الغسل توضأ الأول ونعاد شيء ما زاد معك غسل ما تقدر عليه من بدنك. هذا إذا ماشي جنابة عليه. وأما إذا شي جنابة عليه يندرج الحدث الأصغر تحت لا الأكبر ويجب عليه يغسل بالماء يمعون ما قدر من بدنه من فوق ومن تحت ولا عليه وضوء لأنه عليه جنابة. ذا صاحب الجنابة حدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر يكون كان ماشي عليه حدث الأصغر وهذا يغسل بالماء يمعون ما استطاع من بدنه من فوق ومن تحت مع أن يترفع الجنابة وعليه يتيمم بعدين لأن إذا ما استوعب الماء جميع البدن يتيمم الباقي. أما إذا كان لا ما عليه جناب إلا بيتغسل الغسل المسنون أو المندوب للجمعة هذا مسنون ذا عليه يتوضأ لو ينعاش ما زاد يغسل بما قدر عليه للجمعة ماشي زاد ما عليه شيء
1: تحصل له ثواب السنية إذا كان ما قليل
0: إذا ما قدر إذا يحصل فضل السنة ويكمل بعدين بالتيمم يكمل بتيام لكن ذا نادر فيه ذا في محل مقطع ذا ماشي ما فيه ما عندنا الحمد لله متوفر لكن لو فرضنا في محل ما يوجد ما ألا قليل ولا عليه جنابة وبيتغسل للجمعة أو يتوضأ وما بقى من الماء يتغسل به حيث ما يصل الماء وما بقى من بدنه ما وصل الماء يتمم عنه لأن التيام يحصل عن الوضوء وعن الغسل. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب مشهور. هذا سؤال من الأخ أبو وليد يسأل عن الإبر الأنسولين ويقول أنها ضرورية ويعني يجب استعمالها للمريض السكر لكن سؤاله يقول أن كثير من الأطباء يقولون أنها مستخرجة من شحوم الخنزير أو غير ذلك من الحيوان فما حكم استعمالها؟
0: هذا الإبر اللي يسأل عنها الأخ عندهم قاعد عند الفوقها لا نجس بالشك لأن نجس بالشك فأنت يقن وتحقق لديه أن الإبر الأنسولين هذه من شحم الخنزير أو من أي نجاسة كانت حرام استعمالها وهي نجسة ولا تجوز أبدا بعد التحقق والتأكد أنها يعني يأتون بها من شحم الخنزير أو من أي نجاسة كانت. وأما قبل التحقق على ذلك ألا نظريات أو أوهام ربما تكون من كذا فالقاعدة الفقهية أنها لا نجس بالشك ولكن الاحتياط النبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الاحتياط كما الآن في هذه كثير من العطورات الرشري يقولون النار تعلق فيها وأنها مسكرة إذا تحققنا على أسكار نجس ما عاد في شك أبدا كما هذا الكولينجي وقالوا تحققوا على أنه مسكر وكانوا يتعاطونه بدل الخمر هذا ما عاد في شك غير الكلون من الحضورات الثانية. قالوا النار تشتم فيه، ما هو حجة على أنه مسكر. فنقول الحكم يدور مع العلة، إذا أسكر فهو نجس، وإذا ما أسكر فهو طاهر، لأن حلال نجس بالشك. لكن ما دام الإنسان عنده ريبة فيه شك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا يقول النبي، إلا هو لا الابتعاد عنه. فما يفعلون بعض الناس من هذه العطورات الرش هذه والعادة في المساجد، لا ولا تركه. ليش؟ لأنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن ما دام في تهمة أو يتوقع أنه في الإسكار موجود فيه، هذا ابتعاد عنه أو لا. أما لو تحققنا أنه مسكر، هذا معارفيه احتياط، لا ألا يحرم استعماله ونجس باتفاق بدون خلاف. تحقق الإسكار كما قلنا لكم، الآن تحقق الإسكار في الكولونجو، نوع من الرش يقولون كولونجو، لا من كولونجو أم دي كولونجو بهذا الاسم، هذا تحققنا الإسكار فيه، هذا يتركه. لكن عاد أنواع ثانية من العطورات هذه الرش، إن تحققنا إسكارها حكم النجس وحرام استعمالها، وهي كالخمر، كله مسكر خمر. وإذا ما تحقق إسكارها الحكم الشريعة تحكم بالظهر، ما نجس بالشك، ما نجس بالشك، لكن لا ولا تركها. ولأن السائل يسأل عنه سؤاله عن الإنسولين هذا،
1: نعم.
0: فإذا عنده شك فيها إنها ما هو حقيقي، لا ولا تركها، لا ولا ترك يستبدلها بشيء طاهر ذا، وإن عنده يقين إنها نجس، يواجب ترك مع فيها، يواجب لا يترك. وإن لا ترجع عنده شيء يجوز استعمالها ويجوز تركها، ولا تركها ولا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أحد المستمعين معنا على الخط، تفضل.
7: ألو،
1: تفضل.
7: بعض الأولاد يعبون كعريض، هذا حرام ولا ما حرام؟
1: طيب سؤال آخر،
7: يا إن كان حرام يا اللي يعلقون وهذا عقب ليسن عليه هو اللي على أهله.
1: طيب جميل.
7: إن كان يا حرام الكعري هذي قلبهن أم تفنهن أم نعطيه سجل.
1: جميل، إن شاء الله تسمع الإجابة. طيب نعود إلى سؤال الأخ ربيع اللي كان يشهد ويسأل عن الشهيد، قال نسمع كلمة الشهيد دائما يطلقونها على كثير، فمن هو الشهيد بالضبط يعني؟
0: الشهيد ثلاثة أنواع، شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا فقط، وشهيد آخرة فقط. أما شهيد الدنيا والآخرة من قاتل الكفار ليعلى كلمة الله، لا لحمية ولا لعصبية ولا لحزبية، قاتل ليعلى كلمة الله وقتل في المعركة، هذا شهيد دنيا وآخرة. اعمل شهيد دنيا، شهيد دنيا لا يغسل ولكن يكفن ويدفن، لا غسل ولا صلاة، لأن الدم الذي عليه عند الله أعظم من ريح المسك، بل الثياب لي ملطقة اللي مات فيها بالدم تدفن معه، والغسل لأن الغسل بيزيل الدم، والدم عند الله أعطيه من ريح المسك. ومعلوم لدينا أن كل ميت لم يغسل لا صح الصلاة عليه، شو أي ميت يموت ولم يغسل لا صح الصلاة عليه، حتى لا شله البحر ولا شله السيل، غرف الماء قدوة ما حد غسل، سيل غسله. أي ميت لم يغسل عثرنا عليه حصلناه نغسله وصلي عليه. فالشهيد هذا اللي قاتل في سبيل الله ليعلى كلمة الله وقتل، هذا شهيد دنيا وشهيد آخر. في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه، ويكفن بس ويدفن، ولو مكانة عظيمة عند الله يوم القيامة، شهيد في الدنيا وشهيد في الآخر. شهيد دنيا فقط قاتل الكفار، لكن ليس لعلى كلمة الله، إلا الحزبية أو العصبية أو اليحمية، ليس لعلى كلمة الله. وهذا الله رب كما قال النبي الله مصلى عليه، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يقتل في المعركة الله أعلم بنيته. فهذا إذا كان قاتل إلا حمية أو غيرة أو عصبية أو حزبية، قاتل من؟ قاتل الكفار، لكن ليس لعينك مثل الله. هذا قالوا شهيد دنيا فقط، في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه كما ذاك، لكن في الآخرة ما هو شهيد، ما يعطى شيء من أجل الشهداء لا قليل ولا كثير. وعاد نوع ثاني شهيد في الآخرة، وهذا السؤال حق الأخ مركز على هذا، لأن شهداء الآخرة كثيرين. من مات غريب مسافر شهيد، من مات مبطون شهيد، من مات طالب يطلب العلم شهيد، من مات يعني بحريق شهيد، من مات بهدم شهيد، من مات يموتون ذيلا بعضهم في الحوادث حق السيارات الآن، والله يحفظ الناس من الحوادث. بنا يدعون في الدعاء القنوق بس جاء سؤال عن قوة النازلة، بنا يضيفون في قوة النازلة الحوادث هذه المصيبة اللي كل يوم جابوا خبر قالوا سيارة عبرت على نفر، عبرت على نفرين، إيش من أوادم هذيلة، إيش من ضمير فيهم ذيلا، يعني سيارات يسرعون بها، واجب على أصحاب السلطة أصحاب المرور بالخصوص، وكل مسؤول في أي مركز ينبهون الناس عن السرعة، لأن هذا أسفلت راحة الناس، ولكن لها سلبيات. كان قبل أسفلت ماشي حوادث، لكن نادر الحوادث، لكن لما جات أسفلت يلا جات الحوادث ذي، كل مساعة جاء خبر موسف يطرحون في القنوت في النازلة إن الله يرفع عنا هذه الحوادث الكوارث اللي تحصل من عدم التقيد بنظام المرور أو من الناس اللي يسرعون في المشي. هؤلاء شهداء، لكن شهداء آخرة في الدنيا. لو واحد مات بهدم أو حريق أو غريق شهيد في الآخرة، كان لكن في الدنيا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفن. نعم إذا وجدنا واحد مات وما حد رابه وجينا حصلناه، قلت هلا مرن بيبتز، وقالوا هالخبرة لو طرحته ما فوقه بيتفضطوا، لأن عن غسلوا ذا إيش نجي نيممه حتى بخرقة ثوب طرحه في التراب ونعبره على وجهه حتى بعود، ونعبره على يديه يلفونه في قطيفة ولا في سريموت ويدفنون ويصلون عليه، لأن إذا ما تمكن غسله يحل محل الغسل لا التيمم يممون. هؤلاء كثير شهداء الآخرة كثير، يعني عندهم 70 وحد أكثر من 70 عدوه شهيد في الآخرة. في الآخرة له الدرجات حق الشهداء درجة، لأن النبي قال الشفعة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الأنبياء يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون. أي واحد مات شهيد له شفاعة. قال القائل والفصل يشفع فاهله، الفصل فيهم بل شفع فاهله، وإذا ما حشفع حتى فاهله، قال واحد بشفع حتى في نفسي أنا مع أبد حد. فعلى كل حال الشهداء من الشفعة في يوم القيامة، فكل من مات شهيد في الآخرة يشفع الفصل يشفع فاهله. فنقول أن الشهداء الآخرة كثيرين. نعم الحين بعض من شهداء الحزب أو شهداء الوطنية، هؤلاء ما هم شهداء بالكلية، اللي الحزبية ولا وطنية ولا حمية ولا هذه كلهم. نعم حتى إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل المقتول في النار كله، حتى لما حدث الذي بهذا إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. شق الأمر على أصحابه قال يا رسول الله القاتل في النار يستاهل النار، قتل ما بال المقتول، ليه المقتول في النار؟ قال نعم والمقتول في النار. لماذا؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هو المقتول ذا اللي هو يودي قتلك اللاك سبق حظاك وقع أسرع، فكلاهما في النار. هذا تنفير عن لا يكون قتل بين المسلمين، فالقتل من المسلمين خطر، ولكن قتل في معركة مع الكفار ننظر على نيته، وكان لعلى كلمة الله هنيئا له، هذا في سبيل الله شهيد دنيا واخره لو قتل. واما اذا كان اللي قاتل الحميه والعصبيه شهيد في الدنيا بس في الاخره. واما لو حصل حرب الا بين المسلمين بعض البعض بعض البعضهم هذا ماشي شهاده له. ان كان اللي حزبين حزب يحارب حزب يحاربون تقاتلون لا هم شهداء لا في الدنيا لا في الاخره. ليش؟ لان ما هدف مسلم قدامك الحزبيه او عصبيه هذا غلط غلط غلط. لما يكون حرب بين حزبين لاجل لا نعم جاء ذكر العلماء هناك ان الخوارج اذا خرجوا ناس عن طاعه الامام ولهم شوكه ولهم اسلحه ولهم عتاد حربي جهز الامام جيش القضاء عليهم لقيت يعودون للطاعه. لان التخلخل والتفرق عن طاعه الامام فرض على الناس امام يصبوا يطيعونه. اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد الحبشي كان راسه زبيبه لاجل عدم شق العصا. فلهذا الاسلام لا يقل شق العصا. فهؤلاء اللي يدعون التفريق بين المسلمين او شق العصا بينهم هؤلاء دعاة شيطان دعاة شر. فالاسلام ينبذ هذا كله يدعو للتقارب والتالف والتحابب والتعاطف وجمع الكلمه. والله سبحانه وتعالى يحفظنا من هذا البلاء. سؤال الاخ
1: ايضا سؤاله من الاسئله يسال عن يوم الجمعه من مات في يوم الجمعه هل هناك فضل؟
0: نعم كذلك في بعض الاحاديث ان من مات ليله الجمعه ويومها يكون من الشهداء في الاخره. نعم ليله الجمعه ويومها والمات من ليله كما البارح وبعضهم قال الليله القادمه مثل الليله القادمه عين الذي ويوم الجمعه هذا في احاديث على انه يكون من الشهداء في الاخره. والله اعلم.
1: جزاكم الله خير. بقي معنا من الاسئله طبعا كثيرة أسئلتنا الموجودة في هذه الحلقة لكن لضيق الوقت نضع السؤال الأخ الذي اتصل مؤخرا وهو يسأل عن الأولاد الذين يلعبون ما يسمى بالكعارير يعني إذا لعب يأخذ إذا فاز يأخذ حق أخوه فيسأل عن حكمها وإذا كانت حرام هل هذه الكعارير اللي يأخذها حلال له أو يرميها يتوجب على يرميها ويسأل كذلك عن أهله هل أهله لما يعاتبونه ويعالقون هل الإثم يكون عليهم أم عليه؟
0: هذا اللعب بالكعارير هذا سؤال حق أطفال صغار. وإنما على كل حال ما بنحرم أطفال الإجابة عن سؤالهم. ونقول إن هذا كعارير تقابل بثمن لها ثمن لها قيمة هذه حرام لعبها لأنها كالفلوس لأن المال ما هو لازم يكون فلوس له كل ما يقابل بعوض هذا يسمى ماء حتى له عيدان ولا صخر ولا حطب ولا ماء يدخل المال. وهذه الكعارير ان كان لها حق حصاء ما لها لحد يبيعها ما تمشي ما تقابل بثمن هذه لا عبرة بها ولا والعبها ما هو حرام. ليه؟ لانها ما تقابل بثمن حد يشتريها وحد يبيعها لا حد يشتريها ولا حد يبيعها. نعم لانها ما تقابل بثمن هذا لا عبرة بها. وأما إذا كانت تقابل بثمن لها قيمة يعني لو حتجمع منها مجموعة بيبيعها يحصل بقشفة هذا كالمال هذا أقول مال. فلما يلعبون فبأخذ نصيب من صاد على أخوه شله هذا حرام وسمى قمار ولا يجوز يلعبون بهذا. إذا كان الكعارير يلعب كعارير أو أي شيء فيها مال تقابل بمال هذا حرام ولا يجوز أبدا. ويجب على الصبي هذا يمثل أمر أهله. نعم وإذا أخذ شيء بالعب هذا الكعارير والكعارير لها ثمن منها مقابل يجب عليه يرده لأصحابه اللي أخذ منهم يرجع لهم لو بيصدق به ولا بيقسمه ولا بيرميه ما تبرى ذمته. فكل ما أخذته من على أخيك المسلم طريقة غير شرعية يجب عليك إعادة ذلك إليه. نعم في حال ما يدري هذا أخذها من مال ضايع قال معايا داري يستعرض ليلعبه ياهم من ومن ومن ومن ومن فإذا ذكرهم يرد ذاكلهم. وإذا ما عاد ذكرهم قال ما عاد جيت عليهم كثير والعاد قدر يعرفه هذا يصير مال ضايع يبيعه ويصرفه في مصالح المسلمين. من نظر أهل الحل والعقد في البلاد.
1: أحيانا يلعبون بدون صيد يعني يلعب بس وبعد كل واحد يشيل حقه الكعب.
0: يلعبون ولا حد يرجع على حد ما في شيء. أما إذا كان لا من صاد شيء شل له وهذا يقابل بثمن بمال هذا حرام والله أعلم.
1: جزاكم الله خير مستمعينا الأعزاء. أدركنا الوقت وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر، سائلين الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يكتبنا من الشاهدين إن شاء الله تعالى. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق على المسلمين ويرفع محل المسلمين ويلطف بنا والمسلمين ويفرق عنا وعن جميع المسلمين ويجعل هذه المناسبات في هذا الشهر يقفها الفرق العاج المسلمين والرحمة الحسية والمعنوية ويربي يطفي نار الفتن ما أظهر منها بطن وصلاح القلوب والقوالب والنيات المقاصد إلى حضرة النبي.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
3: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف. المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

الشابة البيضاء وقشرة الشعر. المقادير: شابة بيضاء، ماء نقي. الطريقة: تدق الشابة البيضاء وتذاب في الماء، والاستعمال: تدليك فروة الرأس بها.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين، وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعقل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

استووا واعتدلوا تقاربوا تراصوا الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا ولطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أسرع الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا الأذى والغلاء والزنا والقحط والجور والفتن والمحن والأمراض والأسقام والآفات والبيت من ظهر من وبطن. وأنجي المستضعفين المنكوبين المكروبين المسلمين وصنهم وتولهم ورعهم وألمهم ورشدهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والطف بنا وبهم في ميري بالقضاء. واصرف وادفع أبد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين المعتدين والغاصبين والعائنين والساحرين والحاقدين والحاسدين والشامتين المؤذين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون.

أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا.

ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل لأمثالكم ننشأكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

0: مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة بالحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام السادرة في القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين والجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا سلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا أمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأوقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمر ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يتقيان بينهما.

ثم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفاتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. سادة العرش مسؤول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظا.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك علمك وفهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وأعنا علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بغصى صدرك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق.

يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله. يسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والعفات. لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: قصدي رضاك بكل وجه أمكنا، فمن علي بذاك من قبل الفنا، ولئن رضيت فذاك غاية مطلبي، والقصد كل القصد بل كل المنى، لو ابذلا روحي فدا لرأيتها أمرا حقيرا من جنابك هينا، وبقيت في خجل كعبد قد جنى، والكل ملككم فما مني أنا. ولقد تفضلتم بإيجادي كما أنعمتم أيضا بكوني مؤمنا، لولا تطولكم علي وفضلكم ما كنت موجودا ولا مني ثنى. من ذا الذي يسعى ويشكر فضلكم لو عمر الأبدين يشكر معلنا؟ وأنا المسكين الذي قد جاءكم للعفو منكم طالبا ولقد جنى، فباسمكم وبعزكم وبجاهكم منوا علي وأذهبوا عني العنا. يا الله.
1: السلام عليكم يا عم مسعود.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا صالح. يبدو أنك وحدك.
1: تركت ضيفي سعيد في المنزل، إنه يحب المطالعة، يفضل الكتاب على أي جليس آخر.
0: يحسن صنعا بهذا يا صالح، الكتاب صديق وفي ومؤنس، متى طلبته وجدته. اجلس يا صالح اجلس. ما الحكاية يا صالح؟ تتنهد وكأن أمرا ما يثقل عليك.
1: الحيرة يا عم مسعود.
0: أبعد الله عنا كل أسباب الحيرة يا بني، الحيرة عذاب تحسه ولا تراه، وأكبر مضيعة للوقت، ولكن لا بد وأن يكون لحيرتك سبب.
1: السبب هو ما أنا فيه يا عم مسعود.
0: وكيف يا صالح؟
1: أعاني شيئا من البلبلة في أفكاري، فأنا لا أدري ماذا يجب أن أفعل، ولا أدري ما يجب أن أترك. يعجبني أن أرتاد مجلس أبي هازن، ويعجبني بالتالي ما أسمعه منك من نصح، وهذا أمر جعلني كالواقع بين تيارين يتجاذبانه، فما العمل؟
0: الحقيقة يا صالح أنني والأخ أبو أحمد من أصدقاء المرحوم أبيك الكثر، ومن دواعي اعتزازي أنه قد اصطفانا للعناية بك بعد وفاته رحمه الله.
1: رحمه الله.
0: وهذا ما نفعله، لا نملك أكثر من تقديم الإرشاد والنصح.
1: والحيرة
0: علامة خير، ومردها إلى صراع في داخلك حول السبيل الذي يجب أن تختاره طريقا لحياتك. إنها مسألة ما يهفو إليه فؤاد المرء من كسل ومضيعة للوقت في ضروب التسلية، وما يقوده إليه عقله الراجح من حتمية استثمار الوقت بصورة لائقة وفعالة. هذا كل ما في الأمر.
1: وكيف لي أن أرتاح يا عم مسعود؟
0: باتخاذ القرار يا بني، وحاذر أن تخرج على الذي يأمرك به عقلك الراجح، وجرب أن لا تستعير أخلاقا وطباعا غير متأصلة فيك.
1: أحب أن أفهم هذا.
0: لحظات وأكون لديك ومعي قصة من مغزاها تزداد تفهما لما أريده لك.

0: أين كنا يا صالح؟
1: كنا في ضرورة اتباع العقل الراجح وليس النفس وما تهفو إليه النفس.
0: إضافة إلى عدم استعارة الخصال، اترك النفس على ما طبعت عليه فيكن الخير. والآن اسمع هذه القصة. أعجب الثعلب يوما بما للغنم من صوف جميل يوحي إلى الرائي بوداعة الخروف، وأدرك الثعلب أن ذلك الصوف يرد غائلة البرد لا محالة، وسارع إلى تنفيذ الفكرة وجعل لنفسه رداء من جلد خروف فبدا كالخروف تماما. رآه الذئب واستفسر الأمر الذي أدهشه، وقال للثعلب: كدت أبطش بك ظنا مني أنك خروف. وما إن علم الذئب بأفضلية صوف الغنم ومزاياه حتى صنع ما صنعه الثعلب واتخذ لنفسه كساء من صوف الغنم، ومن ثم افترق الاثنان. وذات يوم سمع الثعلب بأمر أزعجه وراح يعدو مذعورا، ومر بالذئب فاستفسره عن سبب الفرار فدعاه إلى المشاركة فورا ودون إبطاء. دعاه ليشاركه الهرب وقال: اهرب، رأيت الناس تجز صوف الغنم، لا بد من الهرب وإلا أمسك بنا. فقال الذئب: أنا ذئب وأنت الثعلب، فلماذا نفر؟ أجاب الثعلب: سوف نصاب بالمكروه قبل أن يتبينوا إن كنا من الغنم أم لا، وعندئذ لا تساعة من دمي.
1: مغزى الحكاية يا عم مسعود يشير إلى أكثر من ضرورة عدم استعارة ما ليس هو أصل في المرء.
0: وما ذلك؟
1: يشير بوضوح إلى أن من حام حول أمر أوشك أن يقع فيه.
0: تماما يا صالح، تماما. والخلاص من ذلك يكون باتخاذ قرار واضح: هذا ما أريده وذاك لا أريده.
1: يا أخ سعيد.
2: ماذا يا صالح؟
1: هل تفضل أن نجلس لنتدارس الأمثال السائرة، أم تفضل أن نتدبر لنا مجلسا ننضم إلى رواده؟
2: من الخير أن ننهي ما علينا القيام به، ومن ثم نذهب إلى المجلس الذي نريد.
1: ننصرف إذن إلى الأمثال السائرة.
2: أنا تحت تصرف أسئلتك.
1: يقول المثل السائر: أحزم من الحرباء.
2: نعم، فالمعروف عن الحرباء أنه يتسلق سوق الأشجار، ومعروف عنه أنه لا يخلي عن ساق شجرة حتى يمسك ساق شجرة أخرى.
1: هذا حذر وحرص،
2: وهو من الحزم ولا شك. ومن ذلك مثل سائر آخر يقولون فيه: اعتلقنا به اعتلاق الحرباء بالأعواد. وقد قال الشاعر: أن أتيح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا.
1: ويقولون يا سعيد: أحذر من قريلا.
2: أجل، القريلا طير من بنات الماء، صغير الجرم وحديد البصر وسريع الاختطاف، لا يرى إلا مرفرفا على وجه الماء على جانب كطيران الحدأة، يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعا، ويرفع الأخرى إلى الهواء حذرا. فإن أبصر في الماء ما يستقل بحمله من سمك أو غيره انقض عليه كالسهم المرسل فأخرجه من قعر الماء، وإن أبصر في الهواء جارحا مر في الأرض. وكما ضربوا به المثل في الاختطاف، كذلك ضربوا به المثل في الحذر والحزم، فقالوا: أحذر من القريلا، وقالوا: أحزم من قريلا. وقد قال الشاعر: حذرا كن كالقريلا، إن رأى خيرا تدلى أو رأى شرا تولى.
1: أحب أن ينتهي بنا الكلام عند الحذر حتى لا أنسى ذلك، وأنت تعلم آفة الأخذ النسيان. هلم إلى مجلس نعمان التائب.
2: هلو.

0: الحمد لله.
1: قال الله تعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: إذن فالإنسان المسلم يأكل من كل ما رزقه الله تعالى من الطيبات ويشكر الله على هذه النعم.
2: يا نعمان التائب،
1: ماذا يا بني؟
2: هل المحرمات أربعة بالإجمال؟
1: نعم، هي أربعة بالإجمال، عشرة بالتفصيل.
2: وكيف؟
1: لأن الله جل جلاله فصل المحرمات الأربعة في آية أخرى وفصلها فصارت عشرة بقوله، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: أما الميتة وهي ما مات حتف أنفه من الحيوان والطير دون عمل من الإنسان، ويعتبر من الميتة ما يلي: المنخنقة وهي التي تموت اختناقا، الموقوذة وهي التي تقع من مكان عال فتموت، النطيحة وهي التي تنطحها أخرى فتموت، ما أكل السبع وهي التي يأكل أحد الحيوانات المفترسة جزءا منها فتموت. هذه الأنواع الخمسة إذا أدركها المسلم قبل أن تموت فذكاها، أي ذبحها، صارت حلالا. أما الدم المسفوح فهو حرام، وأما الدم الجامد كالكبد والطحال فإنه مباح، ولحم الخنزير وقد أثبت الطب الحديث ضرره، وما أهل لغير الله به وهو ما يذكر عند ذبحه اسم غير الله، وكذلك ما ذبح على النصب.
2: فماذا عن السمك يا نعمان؟
1: جميع الأسماك ومعها جميع الحيوانات البحرية حلال أكلها، لقوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صدق الله العظيم.

0: فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران، وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. إذا جفاك خليل كنت تألفه، فاطلب سواه فكل الناس إخوان.
1: نعم يا أبا أحمد.
0: قد سمعت يا صالح ما أنشدته؟
1: نعم نعم.
0: هل تستطيع تحويله إلى نثر؟
1: طبعا.
0: افعل، أحب أن أسمع نثرك.
1: على المرء ألا يكون لجوجا وراء الأمور، والأمور مستحبة عند تمام نضجها، بحيث يتمكن المرء منها. ومن الخير للمرء أن يلتزم القناعة، فهي مناعة ضد الانحراف عن الطريق السوي.
0: لماذا توقفت يا صالح؟
1: البيت الأخير: إذا جفاك خليل كنت تألفه، فاطلب سواه فكل الناس إخوانه.
0: ما خطبه؟
1: أنا معك في أن الناس كلهم إخوان، إنما لا أستطيع أن أوافق على ترك صديقي إذا جفاني، بل أحاول جاهدا إصلاح ذات البين بيني وبينه.
0: الله، بدأت أرى ثمار تقدمك يا صالح، إنك تتقدم نحو النضج بسرعة.
1: أرجو أن تستمر على رعايتك لأموري يا أبا أحمد.
0: إنني أفعل ذلك دائما يا صالح، وأشكر لك زيارتك هذه، وآمل أن تتكرر.
1: لن أنسى هذا يا أبا أحمد.

0: كيف وجدت العم أبا أحمد يا صالح؟
1: على أحسن ما يرام والحمد لله.
0: حسن، من واجبي أن أطلعك على أمر يا صالح.
1: وما الذي يؤخرك؟
0: سأفعل على الفور. يجب أن أحيطك علما بأني على معرفة وثيقة بأبي أحمد.
1: تعرفه ومعرفة وثيقة؟
0: أجل.
1: ولماذا رفضت أن تكون معي في زيارته؟
0: لسبب خاص أفضل أن أحتفظ به.
1: ولكن
0: صالح، أرجوك دعني من التوضيح، ولن يمر وقت طويل إلا وأطلعك على كل شيء.
1: لن أكون لجوجا يا سعيد، حسبي أن صحبتك تروقني للغاية.
0: إذن أفضل ما يمكننا أن نفعله هو أن نتوجه الآن إلى مجلس أبي هازن.
1: مجلس أبي هازن؟ بدأت تميل إلى ذلك المجلس يا سعيد؟
0: أميل فقط إلى الذهاب إليه، أجد فيه ميدانا للتأمل في نوعية معينة من الناس. أريد أن أسبر أغوارهم لأعرف أسباب انصرافهم عن العمل وركونهم إلى الكسل.
1: حسن، هلم إلى أبي هازن.

0: هاتي غيرها يا أبا هازن.
1: اجتمع ثلاثة من الحساد على طعام ثم تنادموا الحديث، فقال أحدهم لصاحبه: ما بلغ من حسدك؟ قال: ما اشتهيت أن أفعل خيرا بأحد خشية أن أرى أثر ذلك عليه. فقال الثاني: أنت رجل صالح، أما أنا فما اشتهيت أن يفعل بأحد خير قط لئلا تشير الأصابع إليه. قال الثالث: ما في الأرض خير منكما، أما أنا فما اشتهيت أن يفعل بي خير أو يحسن إلي أحد. قيل: ولما؟ قال: لأني أحسد نفسي على ذلك.
0: زدنا من الفكاهة المضحكة يا أبا هازم.
1: قال الكندي البخيل: قول لا يدفع البلاء، وقول نعم يزيل النعم، وسماع الغناء علة حادة، لأن المرء يسمع فيطرب، فيسمح فيفتقر، فيغتم فيمرض فيموت. قيل لأعرابي: أتريد أن يكون لك 1000 درهم؟ قال: نعم، وأضرب 100 جلدة. فقيل له: ولماذا تريد أن تضرب 100 جلدة؟ قال: لأنه لا يكون شيء إلا بشيء.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها قد وصلت ما في حين كنت أهم بطرح اللغز.
2: وأنا سارعت مخافة أن يفوتني ذلك، فهات اللغز.
1: حاضر. وناطقة خرساء باد شحوبها، تكتنفها 10 وعنهن تخبر، يلذ إلى الأسماع رجع حديثها، إذا سد منها منخر جاش منخره.
3: لا بد من كتابة اللغز.
1: لكم ذلك، استعدوا لأمليه ببطء.

0: نحن مستعدون للكتابة يا أبا هازن.
1: وناطقة خرساء باد شحوبها، تكتنفها عشر وعنهن تخبر، يلذ إلى الأسماع رجع حديثها، إذا سد منها منخر جاش منخر.
0: ما رأيك يا سعيد؟
2: يخيل إلي أن اللغز طريف وكأنه يتوارى خلف قشة صغيرة، وأظن أن قادران على حله. هلم
0: إلى أين؟
2: إلى حيث نعالج اللغز ونجد له حلا.

0: اسمع يا سعيد.
1: نعم.
0: لا بد وأن موضوع اللغز عن إنسان مؤنث.
1: المؤنث في اللغة يا صالح يكون حقيقيا ومعنويا ومجازيا، وليس من الضرورة أن يكون اللغز متعلقا بإنسان مؤنث.
0: وكيف؟ عندي أدلة: ناطقة، خرساء، شاحبة، ذات حديث، ولها منخر.
1: لها أكثر من منخر، إذا سد منها منخر جاش منخر، ومعنى هذا أن لها أكثر من منخرين، وإلا لقال الشاعر: إذا سد منها منخر جاش الآخر.
0: هل تظن إذن أن الموضوع متعلق بشيء؟
1: لا بد من ذلك، وهو مؤنث معنوي وليس مؤنثا حقيقيا.
0: أحب أن أفهم هذا.
1: المؤنث الحقيقي امرأة، بقرة، ظبية، فتاة، والمؤنث اللفظي قارعة، نافذة، لافتة، وهكذا.
0: فهمت. إذن اللغز يتعلق بمؤنث لفظي أو معنوي.
1: نعم، ومحور اللغز بالكامل يدور حول أن ذلك الشيء ناطق وأخرس في آن واحد.
0: ومسألة الشحوب الذي يبدو عليها: وناطقة خرساء باد شحوبها،
1: لونها أصفر ولا شك،
0: وتكتنفها عشر.
1: هنا المحور الثاني من اللغز، والعشر التي تكتنفها مؤنثة، بدليل استعمال لفظة عشر، ولو كان عن مذكر لقال عشرة.
0: هذا صحيح، تكتنفها عشر وعنهن تخبر.
1: يلذ إلى الأسماع رجع حديثها.
0: يكفي، قد عرفت الحل يا سعيد، هلم بنا.

0: يا أبا هازن، ماذا يا صالح؟ هل قام أحد بحل اللغز؟ انظر بعينك، إنهم يتخبطون. حسن، قد وفقت إلى الحل.
1: فما ذلك؟
0: شبابة الراعي. نعم، القصبة التي ينفخ فيها الراعي وتبث أنغاما شجية.
1: هذا صحيح، هذا صحيح. فكيف وقعت على الحل؟
0: وناطقة خرساء باد شحوبها تكتنفها عشر وعنهن تخبره. العشر هي الأنامل، أنامل الراعي. يلذ إلى الأسماع رجع حديثها، إذا سد منها منخر جاش منخره، وهذا لا ينطبق إلا على ثقوب الشبابة العشرة.
2: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدائم ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم
القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما رباني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ورحمتك ريوت وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استول الصلاة تقعروا وتراسوا ساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك نعود السلام. حينا ربنا على السلام أدخلنا برحمتك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما أعطيت لا يرفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة.

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

الحاكمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
1: الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسادتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم.

الفاتح إلى أرواح سادات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رشيد الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باء علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل باء علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لروح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لروح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم
ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

استووا للصلاة رسول اعتدلوا تقاربوا يرحمني يرحمكم الله استووا اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله ومن وصل صفا وصله الله أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله مبدأ الصف من خلف الإمام ثم ميمنة ثم ميسرة وليس من الجوانب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد مباركا فيه شيء بعد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: رحمة الله وبركاته. السلام

0: الله أكبر.
1: العالمين الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. مباركا فيه من السماوات والأرض.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: رسول الله اللهم صل على رسول الله عبدك ورسولك النبي محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانك الحمد لله استغفرك وأتوب إليك استغفر الله وأتوب إليك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنا مانع لما أعطيت ولا راجع لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم
1: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا
0: محمد على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلني محروم من عبادك عزيزا كبيرا وعلي حسنا وعلي العافية في الدنيا والصلاة على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شروع العروة الوثيقة للعلامة القاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى، إلى أن قال: وأعلم أن مذهب أهل السنة أن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى، وأنه تعالى أوجدها وأبدعها وحده لا شريك له ولا معين، وأنه تعالى خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، وأنه تعالى مريد لجميع الحادثات مدبر لكل الكائنات، ولا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكران، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمته وإرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا يخرج عن مشيئته فلته خاطر ولا لفتة نظر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته وعصمته، ولا قوة له على طاعته إلا بتوفيقه ومعونته، ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عنها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيها من شرك وما لهم منهما من ظهير، بل هو سبحانه الذي خلق والأمر، وله الملك وله الحمد في الدنيا والآخرة، له الملك كله وله الأمر كله، وله الحمد كله، بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر ويؤتى الملك من يشاء، وينزعها من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الليل والنهار، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا ويهدي ضالا، ويعلم جاهلا وينصر مظلوما، ويقسم ظالما ويرفع أقواما، ويضع آخرين. قلوب العباد نواصيهم بيده، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأزمت الأمور معقودة بقضائه وقدره، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوصف الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطاره، في السماوات وأقطارها، والأرض وبحارها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأربعة: وكن بكتاب عمر ثم رزق وسعي والذي يدني ويشقي عليما موقنا بالاعتقاد. في توجيه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأربعة الخصال، هو أصلها ما ورد في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. وفي هذا دلالة على تقدير الحق تبارك وتعالى، بل من قبل خلق الخلق قد قدر المقادير كلها، صغيرها وكبيرها، كيف تقع وأي وقت تقع، باللحظة والثانية، ليس بالسنة ولا بالفصل ولا بالشهر ولا باليوم ولا بالساعة، بالثانية قبل وقتها ما تكون، وإذا جاء وقتها كانت. والله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحد، لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء. الإنسان قد يستعجل أشياء أحيانا يريدها تحصل، يطلب من الله أن يعجل لكن من دون أن يتحكم أو يتبرم، لا يتحكم ولا يتبرم، اطلب من الله أن يعجل بالفرج وانتظر، وانتظر انتظار الفرح بفرج الله وبفضل الله. فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى إنما يكون في وقته، وقبل وقته لا يكون. مهما كان الإنسان، مهما فكر، مهما دبر، مهما خطط، ما يكون شيء قبل وقته. قال سيدنا الإمام الحداد رحمه الله تعالى: الأشياء بأوقاتها لا بأسبابها. قد يقيم الإنسان أو الجماعة من الناس أو المجموعة أشياء ليكون كذا وكذا، فإن كان هذا الشيء مقضي قضى الله أن يكون، إنما يكون في الوقت الذي أراده الله، لا في الأسباب الذي رتبت وأعدت وخطط لها، إنما يكون في الوقت. فلا تستعجل شيئا قبل وقته، لا مشكلة ترفع ولا مرضا يزول ولا مصيبة تذهب، كل شيء في وقته. فالعباد عباد الله جل جلاله، وهو يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيء، الملك كله لله. ومن ظن أنه يملك شيئا أو تقديما أو تأخيرا فقد ضل عن الصراط المستقيم وعن سواء السبيل. وإن واتته الأسباب ووافقت ترتيبه الأقدار فليس الأمر إلا لله، فما خرج عن ملك الله شيء قط، لا إنسان ولا حيوان ولا ماء ولا سماء ولا بحر ولا شجر ولا نبات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه ولا يعزب عن إرادته ولا يعزب عن قدرته، الكل تحت القدرة والإرادة والعلم الإلهي، ما شيء يعزب. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن جميع الكائنات مخلوقة لله، هو الذي أوجدها وأبدعها وحده لا شريك له ولا معين، وأن جاز كسبا أن ينسب إلى الأشخاص أو الجماعة.

ولذا قال سبحانه وتعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وش هو في الدنيا؟ أن يؤتى الإنسان ملك شيء قليل أو كثير، أو ينزعه منه ويعز ويذل، لا يفعل شيء من ذلك غيره. هو الذي يعز من أراد إعزازه ويذل من أراد إذلاله، ويؤتي الملك من أراد أن يملكه. ما هو لازم ملك دولة ولا حكومة، حتى ملك شيء يسير تملكه، إذا قدر لك أن تملكه تملكه، وإذا قدر أن ينزعه ينزعه. وكل شيء في الإنسان، حياته، سمعه، وبصره، وإيمانه، وإسلامه، كل ذلك بقدر الله وعطائه سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس قويا ولا شاطرا كما يقال، شاطر حصل كذا وكذا، تمام، ننسب إليه مجازا أنه لفطنته وتخطيطه وطموحاته وصل إليه، لكن الفاعل في الحقيقة هو الله، وهو في ذلك مبتلى. ماذا سيصنع في ذلك؟ ماذا سيعتقد في نفسه عندما تواتيه الأسباب وتوافقه الأمور ويحصل آماله وطموحاته؟ أيغتر أم ينظر في فضل الحق جل جلاله؟ قال سيدنا سليمان: وقد آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. حتى الطير لما تتكلم بينها واللي يتم البرغمة بين الطيور، قال علمنا الله ذلك. وقد سمع كلام الهدهد، وسمع حديث النملة مع صاحباتها، إيش من اللغة ذي؟ فين أصولها؟ فين جذورها؟ أين هي؟ ما يعلمها البشر، ولكن الله يعلمها من يشاء. الجبال تردد معه الصوت، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه. الجبال والطير، وألنا له الحديد. الطير الجبال تسبح معه، والطير تسبح معه وتطيعه، والحديد يلين في يده كأنه خيط أداره ربعه. ولذلك علمه الله صناعة الدروع الحرب، وعلمناه صنعاء لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فلما آتاه الله هذا الملك الكبير كله في الجن والشياطين والرياح وتطيعه الأسباب، قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أغتر بما يؤتيني أم أشكر الله وأرد الأمر إلى أهله وأصله وأعلم أن الحقيقة هو عطاء الله في كل شيء. عطاء الله محض، من مفرق الإنسان إلى كل ذرة في جسمه عطاء من الله محض. من أين الصوت؟ من أين السمع؟ من أين البصر؟ كيف تهضم الطعام؟ كيف يستفيد منه الجسم ويخرج الفضلات؟ قدر الله وعطاء الله ووهبه للإنسان، علمه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن قارون لما اغتر بالعلم، تعلم علم من علم الدنيا اغتر به، قال: إنما أوتيته على علم عندي. مكنه الله من معرفة شيء من الموافقات في أوقات النجوم والمنازل، موافقات، فيخلط أخلاط فيصنع ذهب وفضة. قالوا له: لا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أنت والعلم الذي عندك مخلوق،
والعلم لك موهوب، ولو شاء الله لوهبه غيرك ومنعك إياه، ولكنه وهبه إياك. تغتر بعد ذلك؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: مثال الشخص المعجب بنفسه كمثل متسابق أعطاه السلطان خيلا يتسابق عليه، فخرج يسابق في الميدان، فسبق المتسابقين وفاز عليهم، فعاد يتبختر فوق الخيل لا يلتفت إلى السلطان ولا يكلمه، وكأنه له كل شيء. ماذا سيفعل به السلطان؟ أنا أعطيتك الخيل، لو ما أعطيتك الخيل ما تسابقت أصلا، ما أنت من المتسابقين أصلا، فكيف تغتر وتعرض عن السلطان الذي أعطاك الخيل ولا تلتفت إليه وتتبختر عليه؟ فكيف والأمر أعظم من ذلك، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، خلق الإنسان ومهارته وقدراته ومواهبه كله خلق لله جل جلاله. فطوبى لمن عرف هذه الحقيقة وشكر الله وافتقر إليه، وويل لمن نسي هذه الحقيقة وتعامى عنها وتجاهل ونظر إلى نفسه وكأنه خلق نفسه. لا خلقت نفسك ولا أوصلت نفسك، بل لله جل جلاله أوصل كل واحد منا، بل كل شيء خلقه في سبيل التطوير والمراحل، من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة. تبقى الله قادر يخلق الإنسان في لحظة، يخرج إنسان قوي نشيط عارف ذكي، لكن ما خلق في لحظة ولا في سنة، بل من ماء مهين من عدم قبله، ثم ماء مهين، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، من ضعف إلى ضعف إلى ضعف إلى ضعف إلى ضعف. بعدين أعطاه فترة هذه للقرار وللتفكير وللتقديم والتأخير، لينظر إيش بيفعل هذا الإنسان. هذا محل الاختبار، أنه القوة دي بينتكس بعدين. قد كان ضعيف، نطفة علقة، مضغة، جنين صغير، صبي صغير ما يملك يهتدي إلى شيء، بعدين بيرجع إلى الضعف مرة أخرى، ثم رددناه أسفل سافلين. تقدير إلهي من الله جل جلاله. فطوبى لمن رد الأمر لأصله. فكل شيء في ذلك الوجود، وجاب لنا الثنائيات والمتقابلات والمتضادات، كلها خلق الله. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء له مقابل، كل شيء، بصر وعمى، سمع وصمم، برد وحر، جفاف ورطوبة. وانظر فكر في أصناف هذا العالم وهذا الوجود، تجد الأشياء كلها بينها تضاد وتقابل ومقابلة، وحياة وموت، وصحة ومرض، وسعادة وشقاوة، وألم وعافية، كل ذلك خلق الله. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من نبات الأرض أزواج، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قالت: وأرسلنا الرياح لواقح. شوف كيف التقابل والتزاوج، حتى الرياح فيها لواقح تلقح السحاب بأمر الله فينزل المطر، وفي نوع من السحاب عقيم عقم لا يوجد فيه أي شيء، وفي الريح الذي قال الله فيها: فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تلقح. فكل تلك مخلوقات الله جل جلاله وتعالى في علاه، وكل شيء وهبه الإنسان. إن الله تعالى بلطف أذن لنا أن ننسب الأشياء إلى الأشخاص، بل ننسب الأشياء إلى أنفسنا على سبيل المجاز والتجوز والاختصار في الأشياء، ولكن الحقيقة لا يشهد إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
لما سئل عن بعض الأشياء جاء الهود يسألونه قال سأجيبكم بعد كذا وكذا، ولم يقول إن شاء الله، فأبطأ الوحي وتأخر عن المدة التي حددها. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كيف والنبي ما غاب هذا عن شعور عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يغيب عن شعور الأنبياء أن الأشياء مرتبة تحت المشيئة الإلهية والإرادة الربانية، لكنه ما قال. والأنبياء يبعثهم الله للشريعة والحقيقة، لإقامة الشريعة والحقيقة، ما قال. فقال إلا أن يشاء الله، أما شعوره ووجدانه وقلبه هذا ما غاب عن الله أصلا. لكن كونهم أنبياء ورسل ومرشدين للعباد ومعلمين ومقامهم عند الله تبارك وتعالى عالي وعظيم وفخيم، أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يبرز منهم دائما إقامة الأشياء ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، يقيمون الأشياء بالله جل جلاله وتعالى في علاه. قال لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه ولا يخرج عن مشيئته فلتت خاطر ولا لفتت ناظر. وكم ينظر من العباد كل يوم، كم يخطر من الخطرات ولفتات النواظر من قلوب الخلق إنسا وجنا وحيوانا وطيرا وسمكا، كل ذلك تحت الإرادة والعلم والقدرة الإلهية جل جلاله وتعالى في علاه. إنه يعلم السر وأخفاء، عليم بذات الصدور، وإليه المرجع والمصير، سيعود العباد كلهم إليه، ولن يستطيع أحد منهم الهرب عنه. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يجي التحصيل. كيف القراءة هذه التي تمت للصدور؟ بأي برنامج؟ كيف تم القراءة والاستخراج؟ بالعلم الإلهي، بالقدرة الإلهية والإرادة، حصل ما في الصدور. فيغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عنه، ذرة بس لعجزوا عن ذلك. جميعهم اجتمعوا كلهم على أن يسكنوا ذرة أو يحركوها ما يقدروا، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال العلماء يعني ما تحرك بإرادة الله وقدرته، وما سكن بإرادة الله وقدرته، ولا دخل للعباد، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نقول لهم يلا جميع جامعات العالم ومختبراته ومراكز بحثه، نقول يلا ذباب واحد، يلا بسم الله فكروا يا أهل التصنيع والإبداع والابتكار والتفكير. ما يقدروا، كلام حتمي إلهي ما يتغير، كلام الله ما يتغير، كلام العباد يتغير، لأنه عن كلام مخلوق عن فكر ونظر يتغير، لكن كلام الله ثابت دائم قطعي. بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. والذباب هو ضعيف، ليش عنده قوة؟ ما عنده قوة. المطلوب ضعيف والطالب ضعيف، والقوة لله والإرادة لله، فكل شيء كائن في هذا الوجود بقدر الله. فذكر لنا هذه الأشياء الأربعة لنتأمل فيها. الرزق حتى لا نضطرب، ما نضطرب ولا نقلق إذا أردنا رزقا معينا ما وصلنا إليه، ما آن وقته، ما حان، لا تضطرب، هذا مكتوب مقدر. فلما تؤمن بأن هذا قدر الله تسكن. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله
إذا أيقنت بعظمة المدبر رضيت بتدبيره. هو عظيم، أنت أيقنت أنه عظيم لا ينسى شيء ولا ينسى من خلقه أحد وحكيم، قال ترضى بالتدبير الذي يتم. الرزق والأجل، عمر، ساعة ولحظة تأتي للإنسان ويخرج. كل ما وراءه في الدنيا وما فعله وما فكر فيه وما تصرف انتهى.

0: ذهب عنه القرار وسلب منه بقي الحساب، بقي عليه أن يحاسب. والعمل الرزق والأجل والعمل كل شيء بقدر الله. كان أنت مأمور أن تكسب الخير، ولكل وجهة هو موليها، فلا تختار الشر، لا تختار إلا الخير الذي يعود لك ولأهلك وللخلق أجمع. لا تفعل إلا الخير، ما تفعل شر تقول أنا لا مقدر علي، لا، هذا أسوأ من فعلك للمعصية. شخص يرتكب ظلم أو معصية بعدين يقول ذل قدر، عجيب، تحتج على الله بما نهاك عنه، هذا أعظم من المعصية والعياذ بالله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، وويل ثم ويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. لا رسل ولا أنبياء ولا كل عباد الله المقربين ولا ملائكته لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. من أيقن بوحدانيته وألوهيته وقيوميته وعظمته فيكون عبد فقط، لا يستحق العبودية إلا الله جل جلاله وتعالى في علا في كل ما يجري في الوجود وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل السعادة، يحيينا حياة السعداء، حياة من يحب بقاءه، ويتوفانا وفاة الشهداء، وفاة من يحب لقاءه، ويقدر لنا ما فيه الخيرة الصالحة في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا، ويجعل وجهتنا في جميع الحالات إليه، ويغنينا به عمن سواه، ويرزقنا كمال المتابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل.

مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا،
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: أرضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضامن. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
2: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. وأحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنقدمها ويجاب عنها من أهل السند النبوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دعن عبر إذاعة إشراق من دعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلة الشيخ، على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 41 4111، أو عبر رسائل واتساب عبر الرقم 77 11 8 0 5 7 7. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم وجزاكم الله خير الحضور. ونبدأ شيخ سالم بأسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين. وعندنا سائل يقول أنه يوجد عندنا عاقل في البيت، كبير سن في البيت، وهذا الكبير السن لما يريد أن يصلي يتجه في بعض الأحيان إلى جهة الشارق جهة الغرب، ما يلتزم بالقبلة، وقال وفي توجيهه إلى القبلة فيه مشقة إذا أردنا أن نوجهه القبلة. قال وخصوصا أن هذا العاقل يعني ما يميز أصلا، وفي بعض الأوقات يفسخ الصلاة، يخرج من الصلاة، فهل يجب عليهم في هذه الحالة مع المشقة توجيهه إلى القبلة أم هم يعذرون في ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه المسألة، مسألة الكبير الذي في البيت، هذا فيها تفصيل. المسألة الأول، النقطة الأولى، إذا كان هذا الشخص يحتمل أن يكون قد فقد الذاكرة بحيث أنه قد ارتفع التكليف عنه، فهذا يرشد إلى الصلاة ولا يؤمر بها ولا يقول قم صل ولا نحوه. يقولون له مثلا أبوهم، هذا أبوي دخل وقت الصلاة نجيب لك الوضوء، إن كان بوعيه واستجاب لهم يوضيونه، إذا ما استجاب يتركونه، لأنه هو المخاطب بالصلاة، ما هم مخاطبين بها ولا بأمره بالصلاة. هم لو كانوا يعرفونه بأنه مع على العقل وعلى الإدراك ويترك الصلاة، فهذا من باب إنكار المنكر يخبرونه. لكن طالما يحتمل أنه فقد الوعي، في عنده خرف، يمكن ساعات تجيله الذاكرة ساعات يفقد الذاكرة، إنما يشيرون عليه بالصلاة فقط ولا يحملونه على الصلاة، يقولون بتصلي ونحن نجيب لك هذا، شافوا خرج من الصلاة، شافوا قال هاتوا لي أكل وهو صيم، قال يعطونه على ما بغى، يذكرونه بس يشوفه صوم الآن، يا صوم ده أنا بغيت أكل أنا بغيت هذا، ويعرفون أنه ما بيفعل هكذا لو كان بحواسه. جميل. فحينئذ قد ارتفع عنه التكليف، وليس مكلف بالصيام ولا مكلف بالصلاة، فتسقط عنها ولا يجبرونه في شيء، الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا، إذا كانت الحواس موجودة قطعا مقطوع عندهم بأنه، فهذا وجوبا عليهم إذا طلب المساعدة أن يساعدوه في توجهه إلى القبلة. فإذا كان السرير مثلا على غير القبلة، يجب عليهم أن يوجهوا، إذا طلب منهم يجب عليهم أن يوجهوا إلى القبلة وحيث أمكنوا ذلك. وهذا من تساهل الناس، ما يبالي السرير مقابل القبلة ولا غير مقابل القبلة. حتى في البيت عاد يمكن نقول في المستشفى فيها مشقة عليها وفيها إحراج، لما يقولوا للطبيب حوله إلى القبلة فيها مشقة، لكن في البيت أي مشقة، قال بيخل بالترتيب حق الغرفة، حتى بيخل بالترتيب، لكن ذا ترتيب الصلاة، وعلى الأقل افعلوه وقت الصلاة، لأنه هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. قالوا حيثما كنت فولي وجاك شطرة التوجه إلى القبلة إجماعا على أنه لا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى القبلة، ما تصح الصلاة على غيرها لغير ضرورة، في غير ضرورة مثل الحرب مثل المربوط مثل هذا قد يكون هذا على سبيل استثناء، لكن في الأحوال العادية في الأحوال التي ليست فيها ضرورة يجب التوجه إلى القبلة يقينا عند القرب وظنا عند البعد، فيجب عليهم إذا طلب منهم ذلك أن يحولوا للقبلة أن يتحول، ولو ابتدأ الصلاة على غير القبلة هذه الصلاة ما انعقدت أصلا. والكلام نحن نتكلم عليه أنه شخص سليم الحواس، الكلام الأول جيله الحواس ولا لا، هو في الحال الأول ما يجبرونه على شيء، خلونه كما أبغى، هذا الصورة الأولى. الحال الثاني الآن لو كان لا سليم الحواس، حواسه لا تزال موجودة إلا أنه عنده تساهل، يعينونه على ترك التساهل لأنه وهو يمكن له سنين وهو محافظ على الصلاة، الآن في أواخر عمره واختام العمر بيموت على ترك الصلاة وعلى التكسير في الصلاة، هم يعينونه الآن، وهنا يظهر بر الولد بأبيه أنه يساعده على إتمام الصلاة، على إتمام النظافة للصلاة، على إتمام مأمر الشارع بفعله نحو الصلاة، ويفعلون على حسب المتيسر لهم لكن من دون إهمال في ذلك ولا تكسير. تمام، هذا هكذا استوفينا. نعم إن شاء الله. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك نأخذ عندنا سؤال من أم تقول أنها عندها بنت وهذه البنت تبلغ 10 سنوات، قال لكن هذه البنت يعني لا تقوم للصلاة إلا إذا قيل لها قومي، وكذلك وخصوصا في صلاة الفجر، قال تتعب أمها في صلاة الفجر، فهي تريد منكم توجيه وتنصيح لعل هذه البنت تسمع فتواظب على الصلاة
1: للبنت يعني.
0: للبنت نعم.
1: نعم إن شاء الله، هو توجيه لأنفسنا أيضا. نعم. توجيه لأنفسنا وللبنت أنه هذه البنت أن الطاعات إنما يثبت عليها إذا كانت حصلت من الصغر، أما الإنسان إذا كان حال الصغر كان مهمل فهو أسباب تركه لهذه الصلاة متوفرة جدا، يعني من الدواعي كثيرة لأن يهمل في ترك الصلاة، لكن الذي ينشأ من صغره على الصلاة لا يترك الصلاة بسهولة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فالمطلوب من البنت أن تجتهد وتسعى وتجتهد في أنها تجر والديها إلى الخير، ليس العكس، الوالدين يجرونها إلى الخير، هم الأطفال يحرصون على أن يحصلوا الثواب، لأنها إذا صلت البنت هذا ما هي وحدة الذي بتحصل الثواب، بيحصل الثواب أيضا والداها ومن علمها الصلاة بيحصل الصلاة، فهي الآن قصرت أنها ضيعت الثواب على نفسها وضيعت الثواب على والديها. وكذلك كان السابقون قد الصغار هم يتسابقون إلى شيء من هذه الطاعات، وهكذا كان سيدنا عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة النبوية، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه أبوه لمبايعة النبي وسنه 7 سنوات فقط لمبايعة النبي، مبايعة النبي على الموت في سبيل الله، ما بايعة النبي كذا مجرد بيعة، لا مستعد إلى أن يموت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل إلا يعني بعدين عند الخروج للجهاد لا يقبل إلا من بلغ، قبل البلوغ يردهم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمطلوب من البنت هي أن تقوم تجتهد في هذا بمساعدة أمها، ما تنتظر أمها توقظها للصلاة، هي توقظ الأم وتساعد الأم، لا تخلي الأم على الأم مشقتين، مشقة صلاتها هي ومشقة صلاة ابنتها، بل تقوم البنت على الأقل إذا ما ساعدت أمها أول ما تناديها للصلاة تقوم إلى الصلاة. وبالمناسبة ذكروا قصة في هذا أنه كان في طفل يعني في سن ما قبل البلوغ كان خرج لصلاة الفجر، بغى سماع فضل الصلاة في المسجد فخرج لصلاة الفجر، هو عاد طفل يعني، فلما خرج في وقت كان مع الناس غير منتشرين فيه، فجاءت خلفه الكلاب، لما رأى الكلاب جرى، لما جرى جرت، وخرج ذا إلى أن وصل إلى بيت حد من الناس يصيح عليهم، فخرج صاحب البيت طرد الكلاب وخرج إلى المسجد يوصله، وصلى هذا صاحب البيت يصلى في المسجد، وما كان هذا صاحب البيت يصلي في المسجد، لكنه بسبب هذا الولد بهذا اليوم صار يعتاد المسجد ألف المسجد، صار الصلاة في المسجد سهلة وبركة هذا الصغير الذي كان يحصل عليه، وكم حصل توبة عصاه وتاركي صلاة ونحو ذلك بركة أولادهم، ذكرهم بآية كما قال كان واحد هذا كثير الإسراف على نفسه من ترك صلاة من شرب خمر من أشياء كثيرة، وتزوج بامرأة ولكن رزقه الله ولد صالح، ووعده في سن الصغر يقول لأبوه الصلاة، شوف الصلاة هذه واجبة، لكن أبوه ما يستجيب له، في مرة من المرات وهو يقرأ سورة مريم ربي قال يا أبت إني أخاف أني مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، لما جاء قرأها جاء بها إلى عند أبيه قال أبوي أنا بقرأ عليك هذه الآية، يا أبت إني أخاف أني مسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبكى الولد. لما بكى الولد شق هذا على الأب، بكى الأب ومن غيرها، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه البنت مطلوب منها تساعد أمها وتعينها على طاعة الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغت مبلغ الكبار كذها معتادة لهذه الصلوات. سلام. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونستقبل اتصال من الأخ أبو أمين.
2: تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع عباسك.
2: علينا الجميع إن شاء الله.
3: خمسة أسئلة.
2: تفضل اسمعك.
3: السؤال الأول.
2: لمسنا المرة الماضية ما كان موجود صح؟ الحلقة الماضية ما كان معنا. طيب نعم. تفضل أبو أمين. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: حيا. خمسة أسئلة. السؤال الأول. لمس الذكر هنا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ المأموم هنا المأموم مذهب الشافعية. والإمام مذهب أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده لا حكم ولا بس الذكر لا يبطل الصلاة. يبطل الصلاة ذكر عند الشافعية. هل المؤمنين شل مذهب أبو حنيفة حكم هذه مثلة شل مذهب أبو حنيفة؟ هل الصلاة باطلة صحيحة؟ صح سؤال.
2: واضح السؤال.
3: أيوة. السؤال الثاني.
2: تفضل.
3: المؤمن هنا المسلم هل يعد في القبر هنا أو لا يعد في القبر؟ المؤمن المسلم. وأيضا سؤال ملكين. السؤال ملكين هل يجيب على سلط ملكين أو لا؟ وهل يعد في القبر أو لا؟ المؤمن المسلم.
2: واضح السؤال. واضح السؤال.
3: أيوة. السؤال الثالث. الأرض الورث إن في بنات وفي أولاد. في بنات وفي أولاد توفى أبوهم. بعد توفى أبوهم الأولاد أعطوا البنات بيس. الأولاد أعطوا البنات بيس لكن البنات مهي راضيات. في عاد في عقارات في السيارة قاعد نبو جزء من هذا العقار ومن هذا السيارة لكن الأولاد رفضوا. بس الأولاد قاطعوا البنات بسبب البنات الطالبات العقار والسيارة. واحق هذه مسألة.
2: واضح السؤال.
3: السؤال الرابع إن فيه إنه موضوع خشوع الصلاة. موضوع خشوع الصلاة إنه في قصص نسمعها. في قصص نسمعها تتكلم موضوع خشوع الصلاة. في شخص يأتي خشوع الصلاة لا لقوه بعد شخص من قديم لقوه عملية هو يصلي عملية في الظهر لقوه هو أثناء الصلاة. بعد ما عتبت العملية قال حسيت بشيء. يعني أنا ما حسيت شيء يصلي وده ما يحس بشيء. وشخص ثاني يقول عملية قصوا رجله أثناء الصلاة قصوا رجله أثناء الصلاة قال حسيت بشيء قال لا ما حسيت بشيء. هذا المستوى كيف وصلوا هذا المستوى خشوع الصلاة؟ كيف وصلوا هذا المستوى إنه واحد يصلي يأتي الدعاء المستح ويأتي الفاتحة ويأتي الصورة لكن يفكر في الدنيا؟ كيف حال هذه المشكلة؟
2: واضح السؤال.
3: السؤال الخامس الأخير هنا موضوع الدعاء هنا البنوت هنا الدعاء البنوت هنا في الصلاة بعد الفجر شخص مو حافظ هذا الدعاء فيقول آمين آمين مع الإمام الصلاة باطلة صحيحة.
2: واضح
3: السؤال. جزاك الله خير.
2: اسمعني جماعة إن شاء الله.
0: نعم شيخ سالم ما نأخذ.
1: ما شاء الله أسئلة مفيدة هك نعم. الذي قدمها الشيخ أبو أمين.
0: نعم أسئلة موفقة ما شاء الله. سؤاله الأول كان يسأل عن يقول أنه الإمام في الصلاة مس ذكره في أثناء الصلاة والمؤمنين هم يمتهجون مذهب مذهب الإمام الشافعي ويبطل عندهم الصلاة بمس الذكر ولكن الإمام عنده كما قال كما أخبره أنه بالمذهب الحنفي وعندهم كما قال هو لا تنقض الصلاة ولا ينقض الوضوء فتكون الصلاة صحيحة. فإذا قلد الآن المؤمنين الإمام قلدوا الإمام أبو حنيفة فهل تصح صلاتهم؟ وقبل ما نأخذ الإجابة نستقبل اتصال من بازياد. عمر بازياد
2: تفضل. عمر بازياد
4: الحين في العقد هنا في الزوايات الجماعي سمد.
2: نعم
4: يعني يعقدون اول عقد ومن ثم بعدين يقول لك بنعقد ثاني مره مثلا في البلاد يعني مثلا شخص من تريم من اي منطقه مثلا يعقد في تيوه ومن ثم يعقد عقد ثاني مثلا في منطقته ما رايك رأي كيف الكلام هذا؟
2: واضح صح
4: ولا لا؟
2: نعم. معكم سؤال اخر؟
4: لا شكرا
2: لكم
4: الله
2: تسمعوني إجابة إن شاء الله.
0: نأخذ سؤال أبو أمين هذا مس الذكر.
1: هو بالنسبة كما قال على مذهب الإمام أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وعلى مذهبنا مس الذكر ينقض الوضوء والاعتبار في الصلاة هو بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام بمعنى أنه لا يجوز للشافعية والبقاء على المذهب الشافعي أن يصلوا خلف الحنفي الذي مس فرجه. جميل. بينما لأن العبرة بعقيدة المأموم إلا لو كما قال هو هم أصلا الشافعية قلدوا أبو حنيفة بأنه لا يمس الذكر، ولكن الأولى أن لا يفعلوا، لأن يصلوا صلاة صحيحة من دون خلاف ولو منفردين أفضل من أن يصلوا صلاة مختلف فيها ولو في جماعة. يقولون السلامة أولى من الغنيمة، السلامة تقع صلاة صحيحة أكيد أحسن من أن تقع صلاة مشكوك في صحتها لكنها بفضل أعلى. فإذا الصلاة صحيحة لو كانوا شافعية قلدوا الإمام بحنيفة في عدم نقض الوضوء، ولكن قلنا مع ذلك أن الانفراد أفضل. وفي عكس هذه الصورة تصح عند الإمام بحنيفة أن الفصد ينقض الوضوء، وعندنا لا، لو الإمام افتصد وصلى بالناس ونحن خلفه الشافعية صلاتنا صحيحة، لأن العبرة بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام. في النووي كان يقول في هذه المسألة ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرده أو افتصد فلا صح صحته في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي. شاهد لما قال اعتبارا بنية المقتدي، في الفصد اعتباره أنها الصلاة صحيحة فصحت صلاته، في المس مس الذكر اعتبارا أن الصلاة باطلة فتكون صلاته باطلة، إلا إذا قلد الإمام بحنيفة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من سيد عمر بن سعيد. فضل سيد عمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: دكتور سالم وأستاذ سالم ما شاء الله تبارك الله. نحن أول أنا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة العافية، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل الدار. مدينة الشحم هذه المدينة اليوم وبكرة ما شاء الله تعيش احتفالات ربانية
0: ما شاء الله.
5: الاحتفال الأول باختتام المياس النبوية التي بدأت ببداية شهر ربيع أول، يعني أكثر من 45 ليلة ونحن نحتفل، سنختمها يوم السبت إن شاء الله. والاحتفال الثاني بالزواج الجماعي، يعني نحن الآن رباط المصفى سنويا يقيم زواج جماعي، الآن 46 عريس وعروسة سيتم عقدهم عصر يوم السبت. وصلت عندنا كثير من الوفود، والباح وصل عندنا الوفد برئاسة الشيخ كاظم من الثقاف، كاظم الحبيب كاظم بن جعفر من الثقاف، وصل عندنا ما شاء الله شاكر نحن في أحد المساجد اللي قامت فيه الموالد. على كل حال فرصة سعيدة، ندعوكم خاصة وندعي كل منتسب للإذاعة وكل المستمعين أن يحضروا معنا اليوم وبكرة اليوم ويوم السبت إن شاء الله لهذه الاحتفالات. السؤال اللي عندنا يا دكتور سالم حول الزواج الجماعي وخصوصا الزوية والزوي، حتى الآن الناس يستفيدون في هذه المناسبة العظيمة المباركة. السؤال الأول يقول ليس الدخلة، إيش الواجب الشرعي على العريس والعروسة؟ نحن الآن في عادات وتقاليد يعني دخيلة علينا تتنافى عن ديننا الإسلامي، نحن نبغى نتبين لنا كيف نعمل إذا دخلنا على العروس. السؤال الثاني يعني أهل العروس في صباح ليلة الدخلة يشلون العروسة إلى الكويفيرة، يصلحونها يرتبونها بالحقهم الأدوات هذا ثم يأتون ليلة الدخول يعني إلى بيت العريس، يدخل على أهل العريس. إذا وقع يعني جماع على سنة الله ورسوله مع العروسة في هذه الليلة، المرأة دحين يدعو للكوافير ودفقت مبلغ كبير من المال، شفت كيف عليها يعني غسلة الجنابة. طيب كيف تعمل يعني بكرة عندها خواد يعني بيعرضونها للنساء، هل تجوز لها التيمم وتغسل كيف تعمل؟
0: واضح
5: يعني أنا توضح يا دكتور سالم جزاك الله خير وشكرا على هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم لحضوركم لهذه الاحتفالات العظيمة. ونحن الآن يعني مستنين الحبيب عمر بن سالم بن حفيظ سياتي إلينا، وأهلا وسهلا مع الوفد الذي بيشارك نحن في هذه الزوايات، وشكرا.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. نأخذ أسئلة.
1: طيب نبغى نهنيهم على المجالس هذه التي عندهم، ونحن إن لم نحضر حسا نحضر معنا إن شاء الله وتعلقا. نعم.
0: السؤال الثاني لأبو أمين كان يسأل عن أن هل المؤمن إذا مات هل يعذب في قبره، وكذلك هل يسأله الملكين في قبره أم لا؟
1: طيب تمام. هو الطمع في الله سبحانه وتعالى لا يعذب المؤمن في قبره ويترك حسابه للآخرة، ولكن الواقع والعياذ بالله أن جاءت نصوص أن بعض المؤمنين يعذبون في قبورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين أنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما هو كفر ولا كبير شرب خمر ولا أكبر منه، وإنما قال إنهما كان أحدهما لا يستبرئ من البول والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذا كبيرة في حد ذاته كونه الآن مخالفة، لكنه ليس كبير التي تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين وما هو مهتم، ولكنه قد يعذبون. وأكثر من يعذب في القبر والعياذ بالله هم الظلمة الذين يظلمون الناس، يعجل بعذابهم في القبر قبل القضاء في الآخرة، لأنه حقيقة الحساب وأكبره هو هناك، لكن هذه فيها تأشيرات. فالقبر إما روضة نعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة، فاعمل لنفسك لا تكون بهيمة. فهذه القبر في عامة المؤمنين غالب المؤمنين هو حفرة نعيمة جنة نعيمة، وأما في بعض الفساق وبعض هذه الذين ظلموا وتجاوزوا الحد فيخاف عليهم، وحتى بعضهم على حاجة بسيطة قد يعذب فيها، وأحيانا قد يكون العذاب معنى عذاب إيلام، وإنما يمنع شيء ناقص عليه شيء كان بسبب أو يدخل عليه تشويش لأنه كان يشوش على الناس يؤذي الناس فيحصل عليه تشويش، وإن كان هو في نعيم في نعيم في حاجة، لكن كل بين لحظة أخرى يدخل عليه تشويش لما كان يشوش به على الناس والعياذ بالله. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. والسؤال الثالث لأبو أمين يقول أنه ورثة أولاد وبنات، والأولاد أعطوا البنات أخواتهم أعطاهم مبلغ من المال، وبقي من الذي ورثوه عقارات وكذلك سيارة، قال وامتنعوا أن يعطوهم شيء من هذه العقارات، أن يعطوا البنات شيء الأولاد، مع أن البنات طالبوا بحقهم من العقارات والسيارة، وفي الأخير الأبناء قاطعوا البنات أخواتهم لأنهم طالبوا بحقهن، لأنهن طالبن بحقهن.
1: نعم، كان قبل الإسلام في الجاهلية، الجاهلية التي هي كفر، وجاء الإسلام نور بعدها، كانوا لا يورثون النساء، فجاء الإسلام ورث النساء، وكأنها بدأت تتسرب شيء من عادات الجاهلية للمسلمين. أنتم مسلمون معكم كفار في هذه المطالبة، أو لو قضيبة من أراك حق لهم قضيبة من أراك بيقع مطالبة فيه، إذا كان هذا تركه خلفه الميت. على كل حال الآية الكريمة هي التي ترد على هؤلاء، ويقول الله سبحانه وتعالى فيها للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، قليل أو كثير، ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، هذا نصيب عند الله سبحانه وتعالى. على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء به القرآن في الذكر، وهي آية تتلى إلى يوم الدين، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع القرآن. فلا يمكن لهم أن يعطوا البنات في شيء دون شيء، وإلا يلزموهم على أخذ شيء لهم مثلهم، غاية الأمر للذكر مثل حظ الأنثيين، أما ما عدا ذلك بيظلمونهن فيه لا يجوز، أو بيلزمونهن عليه وهن بيفعل ذلك أن بسيف الحياة أو بسيف الخوف، فهذا أيضا لا يصح ولا يثبت ولا تصح هذه القسمة. لابد أن تكون القسمة قسمة شرعية على نظر من يعرف القسمة، أو بالتراضي بينهم عن طيب نفس، لا بالإكراه بالتخويف ولا بالحياء، فإذا تم ذلك عن طيب نفس لا بس، ولا يكون هذا حرام وبتقع به مطالبة يوم القيامة إذا ما وقعت مطالبة في الدنيا، والله أعلم.
0: نعم. ومن الأسئلة المناسبة التي مشابهة لهذا السؤال، سائل يقول أنه أحد الورثة أجر البيت الذي ورثناه، وقال هذا بدون علمنا وبدون رضانا، وقال نحن لا نرضى أن يؤجر هذا البيت جملة وتفصيلا. قالوا فقدموا فتاة في مجلس الفتاوى وأخذوا فتاوى وأعطوها لهذا الأخ، ولم يكترث هذا الأخ بهذه الفتاوى ولم يلتزم بها، قال رفض الفتاوى، وبعدين هذا الإيجار قال نحن ما نستلم شيء منه، يعني هو يؤجر البيت بدون علمنا وبدون رضانا ولا يعطينا شيء من الإيجار، وفي الأخير طلبنا قال منهم النزول لكي نبيع البيت فرفضوا النزول. نعم، فما نصيحتكم لهم؟
1: أولا هذا الشخص إذا كان الأمر كما ذكر، هذا الشخص أتى أكبر من منكر، منكر أولا وهو أن استولى على شيء ليس حقك بالكامل، هو له جزء فيه. نعم. وكل جزء في البيت هذا هو مشترك، كما ذكرنا سابقا كررنا الكلام في مثل هذا، أن البيت هذا المشترك بين الورثة لا يجوز لأحد الانتفاع به إلا برضى الباقين حتى هو بيسكن، يعني معناه لو كان إخوانك ما هم راضين عليك أن تخرج من هذا البيت، قال أنا أصلا

0: نصيب فيه وهم نعم نصيبك ما هو محدد بعد إلى أن تتم القسمة. ما تمت القسمة من حقهم شرعا أن يجبروك على الخروج من هذا البيت إلى أن تتم القسمة، لأن كل جزء كل سنتيمتر وكل مليمتر في هذا البيت هو مشترك بين الورثة على قدر نصيبهم واستحقاقهم شرعا في الميراث. فبقاؤه في هذا البيت يعتبر غصب. صلاته حين إذا صلى تكون صلاته وإن كانت صحيحة إلا أنها أقرب إلى الرفض وأنها تكون غير مقبولة، لأنها يصلي الآن في مكان مغصوب. فين المغصوب؟ هذا حق أبوي وأنا من الورثة، ماك الورث الوحيد، ولست أنت جالس في هذا البيت برضا بقية الورثة. فإذا يعتبر هذا الإثم الأول أنه كان غاصب للبيت. الأمر الثاني أنه فعل عقد إيجار فاسد. الآن هذا لما أجر البيت وهو لا يملك كل بيت، يصح في مقدار نصيبه فقط، بمقدار النصيب لو كان مثلا هو واحد من أربعة في الربع هذا يكون صحيح، والثلاث الأرباع هذه ما صحت لأنه الباقي للورثة. فباشر في ثلاث أرباع عقد بيع عقد إيجار غير صحيح، وبالتالي سيطالب ذلك الشخص الذي سكن، نكون نهاية القرار عليه قرار الضمان، عليه قرار ضمان الأجرة، عليه بأجرة مثل، حتى لو كان أعلى، لو كان هذا أجر له بمبلغ بسيط لكن هذا المكان يستحق مبلغ أعلى، ذلك الشخص بيطالب بذلك المبلغ. نهاية أول بنطالب هذا الشخص، ثم هو بعدين بيرجع على ذلك الشخص الذي استوفى المنفعة. فالحاصل أنه وقع في مصيبة. كل هذا إذا كان واقع الحال كما ذكر، لا يجوز لبعض الورثة أن ينتفع بشيء من التركة إلا بموافقة الباقين، كما هو الحال الآن الواقع. توفي شخص معه أولاد، سيكل وسيارة، واحد يأخذ بالسيارة وأخذ يشل الدراجة وآخر ينتفع بدكان ولا حاجة من دون الرجوع إلى بقية الورثة، كل هؤلاء آثمون إذا ما كانوا برضا الورثة ولا كان معهم إذن من الورثة، ويعتبر عليهم الضمان في مثل هذا. هذا الشخص إذا كان الواقع كما ذكرنا، كما ذكر يعني في السؤال، أنه لم يستجب لا للفتوى التي حصلوا عليها ولا باب أولى أن لا يستجيب لما يقال الآن، فمن حق الورثة أن يلجأ إلى القضاء، لأن القضاء هو فاصل يفصل في القضية ويغرمه القضاء بعد ذلك إذا رأى أن هذا التغريم وأنه يستحق التغريم. فإذا طريقهم الآن معادها للنصيحة، وإنما دورهم الآن الرجوع إلى القضاء لأنه قد قدمت له فتوى وكأنه ما استمع إليها. وعلى كل حال الذي في دورنا نحن نصيحة، إذا كان عادها شيء بيأثر فيه أن تكون صلاته الآن غير مقبولة، يخاف أنها تكون مردودة عليه لأنه يصلي الآن في مكان مغصوب من دون بقية من دون رضا بقية الورثة. والله أعلم.
1: ولا يكون هذا من قطع الرحم مثلا لو كان الأخوة قدموا دعوة؟
0: لا، ليس من قطع، هذا إذا كانت قطعة الرحم فهو من جهته، وكما السؤال هذا الذي سألوا عنه أخونا أبو أمين، هذا قطعة الرحم من جهتهم هم، لا من جهة الإنسان. إذا طالب بحقه والثاني زعل هذا لا يعتبر قطعة رحم، هذا حق مطالبة بحق. أما لا من دون بيطالب باطل، يعطني الباطل هذا ولا أنا بقطعك، هذه قطعة رحم. أما شخص بيطالب بحقه والثاني بيزعل هذا لا يعتبر قطيعة رحم. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الرابع لأبو أمين كان يسأل عن الخشوع في الصلاة، ويقول نسمع من قصص الماضيين أنهم قد يعمل لأحدهم عملية، قد تقطع رجل أحدهم ولا يتأثر ولا يحس أبدا ولا يشعر أنها قد قطعت أو عملت له عملية، قال كيف نصل إلى هذا المستوى العالي من الخشوع في الصلاة؟
0: نسأل الله التوفيق في عفو وعافية.
1: آمين.
0: هذا الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وزبدتها، وهي الحقيقة التي للصلاة، صورتها الحقيقية هي بالخشوع وحضور القلب، وأدنى مراتبه أن يتدبر القراءة والذكر. وأما أولئك اللي قد استغرقوا استغراقات كبيرة، وأساس هذه الأمور أولا إخراج الدنيا من القلب، ما بيتأتى يكون قلب الدنيا مقبل عليها وفكره الدنيا وبيصير بعدين فكره الصلاة وبيشغله، يا إما هذا يا إما هذا. يعني هو المشكلة ليست الدنيا في اليد، إنما المشكلة لما تكون الدنيا في القلب، قلبه الدنيا، فكره الدنيا، يصبح على الدنيا، يمسي على الدنيا، يحزن لأمر الدنيا ويفرح لأمر الدنيا، كيف هذا بيكون بيصل إلى درجة أولئك؟ لو رجعنا إلى أمثالهم هؤلاء وجدناهم كلهم ما قلبهم معلق بالدنيا، وجدناهم زاهدين، هؤلاء بيصل لهذه الدرجة. فهذا الأساس الأول. الأمر الثاني مصاحبة الأخيار ومجالس الأخيار لأنها تذكر بالآخرة، فمن شأنها أن تعطيك تعلق بالصلاة. ولكن الأساس الأول ثم الثاني ثم الثالث، الأساس الثلاثة هو إخراج الدنيا من القلب. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير لأبو أمين كان يسأل عن شخص في صلاة الفجر لا يعرف دعاء القنوت، فهو يكرر بعد الإمام آمين آمين آمين.

0: يؤمن عليها. وإذا وصل بعد ذلك إلى الدعاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا يقول معه، ولكن لو استمع له لا بأس، فصلاته صحيحة ليس فيها إشكال من خلال السؤال الذي وضعه، الصلاة صحيحة ولا فيها شيء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وننتقل إلى سؤال عمر بازياد. والأخ عمر يقول أنه في عقد الزواج الجماعي أو حتى في بعض المغتربين، يعني لما يعقدون زواجهم في هذه البلد ثم إذا رجعوا إلى بلادهم، وهذا صاحب العقد الجماعي هذا المتزوج إذا رجع إلى بلده يعمل عقد آخر في بلده بين أهله وأقاربه، فما حكم هذا العقد؟ وهل هذا العقد مثلا يضر العقد الأول فينفسخ النكاح أو ما الحكم؟
0: لا، تكرار العقد هذا لا يضر، حتى بدل 1-10 راح للبلد الفلاني نفس العقد هذا عمله، ثم بعدين جدده في مكان ثاني وثالث ورابع نفس العقد كرره لا يضر. بل الواقع عندنا في مدينة تريم نحن نكرر العقد. نعم. يتم العقد يقولوا زوجتك مثلا فلانة. نعم. وأنكحتك، بعدين يقول قبلت نكاحها، أو يبدأ أولا زوجتك، يبدأ. نعم. زوجتك فيقولوا قبلت تزويجها. نعم. ثم خلاص تم العقد. نعم. بعدين أنكحتك، تكرار للعقد على سبيل. نعم. الاحتياط ليجمع بين التزويج والنكاح التي. نعم. جاء ذكرها في القرآن. ثم ثالث مرة زوجتك وأنكحتك، وهذا حاصل عندنا في مدينة تريم على مر التاريخ، ما هو حادث من 100 سنة ولا لا بل من قديم على هذا الترتيب، فلا ليس فيه شيء، ولا فيه حرمة ولا فيه كراهة ولا يؤثر على العقد، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. والأستاذ عمر بسعيدة كما ذكر في البداية أنه يهنئ بختم المجالس والزواج الجماعي، ويدعوكم ويدعو السامعين والحاضرين لحضور هذه المناسبات والفعاليات الدينية. ثم نأخذ سؤاله، يقول أنه ما هو الواجب الشرعي على العريس وعلى العروس في ليلة الدخلة؟
0: المطلوب شرعا. نعم. عمل أن يكون واجب. جميل. مندوب ولا غيره، المطلوب شرعا، وهذا اللي كان ينبه عليه الحي مشهور رحمه الله تعالى وعلى الله منزلته الجنة. يكرر عليه أنه ينبغي أن يكون التعارف في منزل الزوجية، يعني في غرفة الزواج، لا يكون في الصالة يجتمع الرجل بزوجته، ولا يكون أمام النساء، ويحذر على هذا كثير، وأن هذه عادات دخيلة على البلاد وعلى المسلمين حتى ما كانت معروفة. التعارف يكون بين وبينها لا بحضور أحد، أول ما يراها ويجلس إليها يصلي ركعتين هو، وهي أيضا تصلي ركعتين إذا أمكن، لكن هو الحال الآن صعب أن تصلي هي لأنها بزينتها. نعم. كيف ستلبس قميص الصلاة وبتصلي؟ صعب. على الأقل هو الذي يصلي، ثم يأتي إليها ويضع يده على جبينها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وخير ما جبلها عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلها عليه. إذا كان أمام النساء، وحتى لو فرضنا محارم، يقوم بتلقيمها وبتلقيم شيء، فهذا ربما يخل بالمرأة. هذا هلاك. نعم. من قدوتكم في هذا؟ قدوتكم ممثل ولا ممثلة ولا لاعب كرة ولا هذا ما هم محل القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله هو الأسوة الحسنة، ومن بعده أصحابه على أفضل الصلاة والسلام. فأما هؤلاء فليسوا محل القدوة، وهذا يحط من الأسر العالية المقدار إذا فعلوا من مثل هذه الأمور، يحط مكانتهم في مكانة الاجتماعية ومكانة الاحترام ومكان التقدير. فإذا خصوصا الأسر العريقة لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، وإنما يكون اجتماع به في منزل الزوجية لحصول البركة. وكذلك أيضا يكون إذا اجتمع بها ما هو مطلوب، يسأل كما قلنا هذا، يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها، ويدخل عليها السرور بشيء من الكلام، ويذكر لها محبته لها واحتياجه إليها، لا يذكر لها شيء يؤذيها، لا في أهلها لا في نفسها لا في أصحابها، ولا يذكر كما يحصل الآن الماضي، كيف كنت الماضي، تعرفين أحد قبلي، هل كنت كذا، هذا أمر غير مطلوب. الكلام في الماضي قالوا من الكلام الميت، كلام ميت، كلام لا فائدة فيه، هذا الماضي المضى بما فيه، نحن الآن أولاد حاضر. ولا يلزمها أن تقوله شيء عن شيء مضى لا تحب أن تخبره به، ما هي ملزمة شرعا، ولكن هذا من سفاهة هذا الرجل. ربما يأتي يقول زوجته، يقول هذا الذي تزوج عليها أخبريني عن ماضيك، من كنت تعرفين ومن لا تعرفين، وكنت كذا وكنت كذا. لا، إذا كان بيتحدث عن ماضي هو شرف لها، أين تعلمتي، فين تعلمتي، ايه درستي، هذا الامر لا باس، لكنه اذا كان لا هو شيء مما يستحي منه لا تحب ان تذكره، فليست مجبره شرعا ان تذكره، بل الافضل الا تذكره، ولو الح عليها ولو حتى بيبكي من اجل ان تخبره عن الماضي، لا تخبره عن الماضي. فهذه اداب ينبغي اولا لمن يريد الزواج ان يسال عليها، يروح يجلس مع متخصصين ومع اجتماعيين، ما الذي نفعل في ليله الدخله، حتى يكون على علم وعلى بصيره. هو على سبيل الاجمال ماذا ذكرنا من صلاة ركعتين سنة الزفاف، صلي ركعتين سنة الزفاف لله تعالى، الله أكبر صلي ركعتين أو أربع على

0: ما يقول بعضهم ركعتين كافي لو صلها، وهي أيضا مطلوبة من المرأة، لكن المرأة اليوم صعب أنها تصلي، وهي من السنة المهجورة فيما نعلم والله أعلم من قبل النساء، الله أعلم ما علمنا أن النساء يصلينها، لكن قد يكون. وكذلك ما ذكرنا أنه يضع يده على جبهتها ويسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شر على ما ذكرنا. وإذا أراد الجماع يتطيب هو وتتطيب ويتطيب هي، ولا يتجردان تجرد العير، ولا يبتدئان بالجماع، وإنما يكون هناك مقدمات، وباقي الأمور هذه مفصلة في كتب الفقه يرجع إليها طالب الزواج، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني كذلك متعلق بهذه المسألة وهي مهمة جدا، يقول أنه الزوجة تكون في ليلة الدخلة هذه تكون يعني فيها المكياج في وجهها وفي شعرها، وهذا قد دفع فيها أموال باهظة وكذلك الجهد والتعب الذي يعمل بسببه، وهي تحتاج إلى هذا المكياج في اليوم الثاني اللي يستقبل ليلة الدخلة. فقال لو مثلا الآن أرادت الوضوء أو أرادت الاغتسال من باب أولى يكون صعب بإزالة هذا الجهد وهذا المال، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تتيمم أم لا؟
0: تمام، هي هذه مسألة من المسائل الشائكة، مسائل الصعبة، والذي يمكن الجواب هذا يحصل عليه انتقاد كثير، ولكن نحن ملزمون بموجب الشرع للبيان والتبيين بما يفتح الله سبحانه وتعالى به. هي أصلا مسألة مختلفة فيها بين الحي عبد الله بن حسين بالفقيه والحي طاهر بن حسين الطاهر. الحي عبد الله بن حسين بالفقيه ألف يعني أو في فتوى صدر عنه بحرمة هذه وضع التمر على الرأس، ما كان عندهم الذي مثبت، المثبت الشعر الآن موجود غير كانوا يستخدمونه بمثل التمر يعني شيء من المأكولات، وقال بأنه هذا حرام وذكر عدة أشياء، ورد عليه الحي طاهر بن حسين بن طاهر رحمهم الله تعالى، قال الحي عبد الله بن الحي عبد الرحمن المشهور في الفتاوى قال بأدلة واضحة، يعني من خلال كلامه هو يميل إلى ما قاله الحي طاهر بن حسين بن طاهر بأدلة واضحة، لأنه هذه وذكر من الأسباب أن العروس هذه غير بقية النساء، كلامنا بالنسبة للعروس أن هذه إذا ما فعلت هذه الزينة يكون هذا كان نقص في حقها، كأنه خلال بمرؤتها، لأنه بيكون بعض النساء اللواتي لسنا في عروسات يزيدنا عليها ويفقنها في هذه الزينة، فقالوا لا بأس أن تفعل ذلك لأنه هذا ليس تضييع للمال. وكذلك بعدين بالنسبة للصلاة أنه واجب عليها الصلاة، الصلاة ماشي خلاف في تركها، لكن بالنسبة للغسل ما عاد ذكروه، ما عاد تكلم في مسألة أنها تزيل الغسل أو لا، لكن بعد ذلك أنا الذي أقوله وليس في الفتاوى التي ذكرتها، يقول الذي يتخرج على مذهب الشافعي عندنا أنهم قد قالوا أنه يجوز العدول إلى التيمم وترك الماء إذا كان هذا بيؤدي إلى تلف مال، وهنا الآن بهذه الزينة لأنها ما يمكن في الغد أنها تبقى من دون زينة، تحتاج إلى زينة طبعا. وتحتاج إلى مبلغ جديد وتحتاج إلى جهد، ما عاد إلا مبلغ فقط، جهد على العروس وجهد على المرأة التي بتقوم بها وجهد على أمها وجهد على من حواليها، فالمقصود أنه جميع جهد. والذي يتخرج على مذهبنا أنه يجوز لها أن تتيمم، لكن أهم شيء الصلاة، الصلاة هذه محل اتفاق أنه لابد منها ولا يجوز تركها لمن عقل، فإذا يمكنها أن تتيمم في الوجه واليدين، اليدين كاملة أو الكفين على اختيار النووي، أنها إذا كان بيشق عليها إلى اليدين كاملة، الأحسن اليدين خروجا من الخلاف وتتيمم وتكونها صلاتها الآن صحيحة إن شاء الله تعالى على المذهب الشافعي، بل في بعض الأئمة الأوسع من مذهبنا، هذا مذهبنا، وفي بعض الأعاد أوسع مما نقول هنا، لكن الذي نقول يتخرج عن المذهب الشافعي أنه يجوز لها أن تتيمم، لكن أهم شيء أنها تحافظ على الصلاة، وإن تورعت وتريد أن تغسله فهو أحسن وهو الاحتياط وخروجا من الخلاف، والله أعلم.
1: وإذا تيممت هل يجب عليها القضاء؟
0: القضاء هذا الله أعلم، يعني هل بيجب عليها القضاء؟ الأصل عدم القضاء إلا فيما نصوا عليه، وهنا الآن هو الماء موجود لكنها خافت من استعمال الماء على تلف المال الذي ستأخذه، والله أعلم، لعله لا يجب القضاء، وما ذكروا في مثل هذا الحال أنه يكون القضاء، أو أنا لا أتذكر أنهم ذكروا هذا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل يقول أنه عنده جهاز صوت، وهذا الجهاز وكل شخصا آخر أن يؤجره، قال ثم الشخص الموكل هذا أعطاه شخص ثالث لكي يؤجره، فالشخص الثالث هذا أجره في بعض المناسبات، أجره حتى قال في بعض المناسبات التي يستخدم فيها بعض الآلات المحرمة مثل القنبوس وغيره، وكذلك أجره في بعض مجالس النساء. هو الآن عنده سؤال من جهتين، من جهة هل يجوز أصلا لهذا الشخص الموكل أو الثاني هذا أن يعطيه شخص ثالث هذا لكي يؤجره، أم أنه هو لابد أن يباشر التأجير، الشخص الموكل. وكذلك من ناحية هل هذا الصوت جهاز الصوت يجوز استخدامه في تلك المجالس التي فيها آلات محرمة أم لا؟
0: أولا من ناحية كون يوكل شخص، لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا إذا صرح له أذن له بالتوكيل أو كان أمرا لا يليق به، وكله في فعل شيء وذاك يعلم أنه لا يليق بهذا الأمر، فمعناه أنه لا يريد منه أن يباشره وإنما يريد أن يوكل منه، أو كونه لا يحسنه، مثلا وكل شخص بأن يذبح الشاه ويعرف أنه لا يعرف الذبح، فمعناه أن وكل شخص بأن يذبح هذه الشاه، فهذه الذي يجوز فيها التوكيل بإذن الموكل، أو كان أمر لا يحسنه أو كان أمر لا يليق به أو أمر عجز عنه كثرة الأعمال والأشغال وهو يعلم أنه منشغل عليه هذه الأشياء وكان لا يستطيع أن يفعلها كلها، فحينئذ يصح التوكيل، وإلا فيما عدا هذا لا يصح التوكيل، ويصير بعد ذلك تأجير الوكيل الثاني وكيل الوكيل، يعتبر هذا من تصرف الفضولي فهو باطل، فمعناه أنه يستحق هذا فقط أجرة المثل على يعني مالك السماعات الميكروفون، هذا يستحق أجرة المثل والزائد تعود إلى أصحابها، ولكن مذهب الأئمة الثلاثة أنهم إذا أجازوا ذلك وهذا أحسن خروجا من الخلاف، يعني احتياطا يعني لوجود المشقة فيها، أن يقر ما مضى ويأخذه، ولكن يحذر في المرة الماضية في المرة القادمة من أن يكون هذا الوكيل يوكل من غير إذن. ثم بعدين مسألة هل يجوز استعمال الميكروفون مع الآلات الموسيقية؟ لا طبعا، لأنه هذا يعتبر إعانة على المعصية، لأنه بينقل الصوت من هذا المكان إلى ذلك المكان، والأجرة التي تفعل غير مستحقة، لا يستحق أجرة مثل ولا يستحق، لأنه ذات العمل غير مستحق أجرة المثل، متى؟ إذا كان على شيء تصح الإجارة فيه لكن ما توفرت الشروط نقول عليه يستحق أجرة المثل، لكن لما يكون عقد الإجارة باطل ما يستحق لا أجرة مثل ولا غير أجرة مثل، لو استأجره ليخلع سنا صحيحة فقال بأن هذه الإجارة باطلة، وهل يستحق أجرة مقابل الخلع؟ لا ما يستحق شيء، لأنه هذا عمل باطل بأصله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا هنا سائلة تقول ما حكم تهادوا تحابوا؟ وقالوا هذه تهادوا وتحابوا عبارة عن غالبا يفعلها النساء في جمعة هكذا للنساء، كل واحد تحضر معها هدية معينة، ثم يقترعون يقومون بقرعة، والقرعة هذه تحدد لمن تعطي المرأة هديتها، والمرأة الثانية هي التي تعطي هديتها، فكل واحد تعطي الثانية هدية، ما حكم هذا التعامل؟ قالت ونحن نضع سقف للسعر، نقول مثلا كل واحدة تعطي هدية تأتي بهدية بمقدار مثلا 1000 أو 2000 لكي لا يكون هناك إحراج مثلا أو شيء لباقي النساء، فما حكم بعضهم لا يضعنا سقفا لهذا؟
0: وضحت نعم. الفكرة أولا هو الأصل، هذا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا، هو حديث في رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره أيضا من أصحاب السنن رواه هذا الحديث، ومعناه أن الهدية هي سبب لجلب المحبة، شخص بينك وبينه ضغن أنت أصلا حتى ما تحبه أعطوا هدية يحصل منه أنه يفرح منها الهدية ويقابلك بإحسان، نعم. يذهب الذي في قلبك من الغل نحوه، فإذا أردت أن تحب إنسان لا تحبه فأعطه الهدية وهو أيضا يحبك وأنت تحبه، بينك وبينه شيء، خصوصا لما يكون من الأقارب أو بينك وبينه تعامل ونحو ذلك، يكون الهدية في حقه أولى من الغير. أما ما يفعلون هذا الناس هو في حد ذاته أمر مباح طالما أنه حاصل بالرضا، لا يكون في ذلك إجبار لأحد ولا أخذ بالحياء، ربما بعضهن معهن بعض الأخريات أخواتها، هذه الأخوات معه وذيك ماشي معها، إذا كان دلت قرينة على تلك المرأة ما هي موافقة إلا بدافع الحياء، يقولون بخيلة عليها قساسة على لغتنا، نعم. بتفعل مثل هذه الأمور، فهي الآن بتتحول من أن تكون قربة وأمر مباح إلى أن تكون ربما إلى معصية إذا كان بيأخذ فيها بالحياة. لكن على كل حال عموما لو كان ما فيها شيء يعني حصلت بالتراضي لا حرمة فيها ولا كرها، وبل إن شاء الله بيدخل تحت الحديث تهادوا تحابوا، وحسن لما يحددون سقف معين علشان ما يكون بعد ذلك تفاخر بالهدية، فلان أعطى أكثر من كذا، أهم شيء أنه لا يتولد منها في نظر الشرع محذور، يعني يصير بعدين اللي هي سبب للعداوة.
1: نعم. بعضهم قال أنه فيه إلزام، يعني مرة مثلا ما جابت شيء مثلا أو قصرت في الهدية فيلزمونها في المرة المقبلة أن تحضر هدية، فهذا إلزام هل فيه شيء؟
0: لا، هو الآن هو ليست هي هدية مجردة، إنما هي أشبه بأن تكون كالقرض الحكمي، معناه أنهم عطوا كذا أنت ليت أقل منها، فمعناه دخلت معنا التزمي بالأمر. الله أعلم، يمكن تدخل تحت القرض الحكمي ويمكن لا، لوجود ما حد معين معروف من الذي ستعطيه. هو الأحسن يكونوا يدخلون كلهم بسقف محدد، أو أنهم يقبلون السقف منتهى إلى كذا، ومن يجيب أدنى منه فهو مقبول، طالما أنهم يريدونها تهادوا أسباب للمحبة، وإلا بعدين بتكون سبب للبغضة، ويخاف منها أنها مع الاستمرارية وهذا أنها بعدين تتحول ذي تتكلم على ذي وذي تتكلم على ذي، ذيك ما بغتها لي الهدي، ذيك أنا بغتها لفلانة، ويصير بعدين عداوة أكثر منها مما هو كان المطلوب للمحبة. فالأحسن من دون زيادة ومن دون بالغة، ويباعدون بينها، لا يجعلونها في كل اجتماع للنساء اجتماعا يلا بنعمل تهاد وتهاب، ويصير بعدين لا تباغضوا، وتصير الوحدة متحملة انها بتجيب الهدية منين. هي هذه مرة في السنوات يعملونها لا بأس. والله أعلم،
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل هنا يقول إذا جمعنا مال من أهل الخير في لكي نعمل عملية لشخص معين، قال ثم العملية هذه تمت والحمد لله، لكن زاد مبلغ على العملية، فما حكم هذا المبلغ؟ ماذا نفعل به في هذا المبلغ الزايد؟ كيف نتصرف فيه؟
0: أيوه، المبلغ الذي دفع لأجل عملية هذه تعتبر هبة مكيدة في إجراءات العملية. نعم. وما يتبعها من الأدوية. نعم. فما يزيد بعد ذلك ما دام الإنسان حي يجب أن يعود إلى دفعه، إلا إذا دلت قرينة على أنه يمكن أن يأخذ هذا، يعني هذا المدفوع له أن يأخذ الزايد لا بأس، وإلا فلا بد أن يعود، ولا يمكن أن يعطى لشخص آخر، هم دفعوا لزيد من الناس هذا فلان هذا المبلغ وغنى لعلاج زيد، ليس هذا بعد ما تم شفاء الزايد هذا بنعطيه عمر، لأنه لا ما أعطاه العمر، هو أعطاه لزيد، يعود الزايد هذا للدافعين، للجهة المانحة التي منحت هذا المبلغ، والله أعلم. لكن لو مات هذا الشخص الممنوح إليه، هذا الشخص الذي منحوه مات قبل إجراء العملية أو في إثناء العملية، فهذا المال يصير تركة، يصير تركة مطلقة للورثة، يصرفونها فيما شاءوا في حدود الشرع، يعني ما تكون لازم يصرفونها في علاج، لا تكون هبة مطلقة مملوكة لهم، ملك مطلق، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يقول الذين يسعون لأعمال الخير هؤلاء العمليات وكذا يجمعون مال لمن يريد عملية، قال هل يجوز لهم أن يأخذوا نسبة من المبلغ المجمع هذا أم لا؟
0: طبعا لا، هم يعملون هذا لله، نسبتهم عند الله، لهم الأجر عند الله في كونهم هم الآن يبحثون على الناس، أما كون لهم أجرهم يأخذونها من هذا شيء لا، إلا إذا طلبوا من المانحين الأشخاص الذين بيدفعون يقولون نحن بنأخذ منها رخصة، قالهم رخصة نعم، قال لك كيف نحن بنقوله هذا اللي بيقول اللي يأخذون أنفسهم أحسن، ولا تأخذها بالسرقة أحسن، لما تقول أنا بأخذها أمام وهو يعلم يوافق أو لا يوافق أحسن من أنك تأخذها بعدين 10% ولا أكثر ولا أقل، وتقول هذه حقي أنا مقابل تعبي، ما لك مقابل تعب إلا لو كان حد المانح هذا أعطاك، ولا هذا الشخص الذي قالك أنت رح اسعلي وأنا بعطيك، هذا مجرد وعد، إذا بعدين ذا شي جاله بيعطيك من غير هذا، لأن هذا أعطي له على سبيل العلاج، لا يمكن يعطيك منه، يعطيك من شيء آخر مملوك له، وهذا يكون على سبيل الوعد ليس على سبيل الإلزام عليه، والله أعلم. فخل عملك أنت لله، مكانه لله، لا تخلي للناس، ما عند الله أحسن مما عند الناس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وهنا سؤال من زوجة أو شكوى من زوجة، تشتكي من زوجها وتقول أنه الزوج دائما يكون غضبان، إذا جاء إلى البيت يكون غاضب ومتجهم الوجه، لا يبتسم، وإذا جلست تريد أن تكلمه ينهرها ولا يقبل أن يتكلم معها، قال مع أنها هي قائمة بشغل البيت من تنظيف وطبخ طعام كله لأجله، مع أنه هذا يعني لا ينظر إليها ولا يحترمها بالكلام والمعاشرة، قال هل لها حقوق أصلا هذه الزوجة في المعاشرة وحسن المعاشرة أم هذا لا يعتبر من حقوقها؟ وكذلك تقول أنها هذا الرجل نفسه لما يكون مع أهله مع في بيت أهله يكون مبتسم وضحوك ومتكلم، لكن لما يكون في البيت ينقلب 180 درجة، فما توجيهكم ونصيحتكم لها؟
0: هو حق كل منهما على الآخر المعاشرة بالمعروف وطيب البشر والابتسامة، هذا حق لكل منهما على الآخر، وقد جاء في الحديث أن الرجل يبعث يوم القيامة مع فرعون وهامان وليس معه إلا أهل بيته، ما معه إلا زوجته وأولاده، لكنه يبعث مع فرعون وهامان على أي أساس؟ باعتبار أنه من الظلمة، فين ظلمة؟ بس لأنه يتجهم عليهم، يرفع الصوت عليهم بغير وجه حق، يقلب الوجه بغير وجه حق، هذه بعدين بيجعله مع الظالمين. وعلى الرجل أن يتذكر ما بينك وبين وليها عقد اتفاق بينك على إمساك معروف أو تسريح بإحسان. أنت الآن أخللت بالاتفاق أن تمسكها بمعروف، تمسكها بمعروف، إذا أخطأت تنبهها عليه باللطافة، إذا أمكن باللطافة لا يمكن بالعتاب ولا باللوم ولا بالضرب من باب أولى، فهذا غير لائق بالزوج. وكذلك لو كانت الزوجة تفعل ذلك دائما متجهمة، دائما وجهها مقلوب عليه، فالمرأة لو قلبت وجهها على زوجها هذا بيسقط النفقة ويصير هذا نشوز. وعاشرهن بالمعروف، هذا توجيه الحق سبحانه وتعالى للرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، وكذلك هي أيضا لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال علينا درجة، ما قال درجات كثيرة، هي درجة واحدة. فهي الآن الذي تقوم بالطبخ في البيت، وهي الذي تقوم بالكنس وتنظيف البيت وتقوم بتربية الأولاد وتقوم بمساعدتك. إذا رجعت للبيت لا تخليهم، ربما هذا الشخص هو بسبب ضغوطات العمل والأسعار التي متقلبة، الأسعار الغالية، ربما هو إن كان معذور من جانب ليس معذور من جانب آخر، هذه الأشياء متعلقة، قال نحن رحنا العمل اليوم وقعت مشاكل مع المدير وقع مشاكل مع الزملاء في العمل، فأنا لما جيت للدار أنا جيت غضبان. خلي الغضب، بمجرد ما تدخل الدار انسى ذاك الأمور، أنت الآن في بيت في خدمة ثانية. كما أن أمور البيت لا تأخذ بها إلى العمل، أمور العمل لا تأخذها للبيت، خلك عاقل، خل ذا له له محله وهذا له محله. وأيضا المرأة هي لا تقصر، لا تنظر إلى أن الزوج لا يكلمها مقصر في حقها، هي تؤدي الحق الذي عليها. ربما هي أيضا قد تكون مقصرة، الله أعلم، قد تكون هي مقصرة في لباس، قد تكون مقصرة في حتى في كلام، ما كلام وهكذا أنت مقلوب ترد عليها كذا، يعطيها كلمة تعطي 10 كلمات، الله أعلم يعني من الغلطان منهما. فالصبر يحتاج منه، البيوت لا تبنى على المحبة فقط كما قال سيدنا عمر، وإنما تبنى على التذمم، على الاحتمال والصبر، وعلى أن يتحمل كل واحد منهم الآخر، هذا المطلوب شرعا. الزوجة تتحمل زوجها، اليوم رجع غضبان، ما تقابل أنت تقول وجهك غضبان وكل يوم تقابلنا كذا، ولما تروح عند أخوانك بالوجه الزين ولما تجي عندنا بالوجه المقلوب ما لا تقول له هكذا. وكذلك هو إذا شعر من زوجته لا يقول له هكذا، بإنما اليوم رجع مقلوب تعاون تعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ورعاه لزوج في ذات يده. وهذا الحديث في البخاري يقول فيه خير نساء ركبنا الإبل، قالوا قيد هنا بركبنا الإبل حتى لا يكون أفضل من سيدة مريم. سيدة مريم ما علم أنها ركبت الإبل، فكأنه كان تقييد للنساء اللواتي ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل نساء صالح مسلمات صالح نساء قريش. لماذا؟ أحناه على ولد في صغره، حنينات على أولادهن، وأرعاه لزوج في ذات يده، تحفظ مال أزواج، بل ويساعدن الأزواج في نفقة، تعمل عمل هو الزوج ما يكفي هي أيضا تكفي، لا تطالب بعمل زيادة فوق العمل، فوق ما يطيق يعني احتمال، فوق الاحتمال أذية فوق الأذية، بل هي تقوم بمساعدته. هذا لا بعدين بتكون من أفضل النساء. والمرأة التي معها زوج يؤذيها وتصبر عليه أعلى درجة من المرأة التي معها الزوج يكرمها، يعني إذا جاءت يوم القيامة هذه صبرت وهذه صبرت، المرأة التي معها زوج يؤذيها هذا سبب لرفع درجاتها، بتقول الأخرى ليت زوجي هكذا كان، ليت زوجي كان عصبي، كان زوجي لماذا؟ للدرجات. الصبر الصبر الصبر على الزوج، الصبر وعلى المرأة الصبر، كل منهما مطالب بالصبر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر منفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة، الله افتح لنا فتوح العارفين، الهمنا علوم أهل اليقين، الله وأن الله يصلح لنا الأحوال كلها ظاهرة وباطنة في عافية سلامة، واجعلنا من خيار الأمة، من أبرك الأمة على الأمة، من أنفع الأمة للأمة، وعلى كل نية جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي
1: الله صلى الله عليه وسلم.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على مفتاح أبواب رحماتك وإغاثاتك والفرج سيدنا محمد وآله وصحبه ومن في نهجه انتهج، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وارحمنا واغثنا وفرج عنا والمسلمين وادفع الضيق والحرج. أما بعد، فقد شرعنا في المجلس الماضي في الكلام في الحديث الرابع الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأربعين النووية، وهو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إن أحدكم يجمع خلقه، وهذا التعبير النبوي تعبير لطيف، يجمع خلقه، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. عبر بقوله يجمع خلقه عندما يتكون الإنسان في أول أمره في بطن الأم، لا تتخلق الخلية التي تكون من قادرة على التكاثر وعلى التنامي والتحول إلى جنين ثم إلى إنسان كامل، لا تقدر على يعني لا تصل إلى هذه الحالة إلا بعد أن تمر بمزيج من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة، فلا تتكون النطفة التي تتحول إلى خلية قادرة على التكاثر ثم تتحول إلى علقة ثم إلى مضغة إلا من مزيج وخليط بين ماء الرجل وماء المرأة. فلهذا قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ولا يبقى في هذه 40 اليوم على حال واحد، هو في ظل هذه 40 اليوم له مراحل من التطور، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني بعد انتهاء 40 اليوم الأولى يتحول هذا الذي يسمى بعد 40 يوم يبدأ يسمى جنين، قبل 40 اليوم لا يسمى جنينا، ثم يكون علقة مثل ذلك، مثل ذلك يعني مدة 40 يوم. والعلقة المشهور في تفسيرها كما علمنا عند شراح الحديث وعند المفسرين أنها قطعة دم متجمد يسمونها علقة، وتسميتها علقة في القرآن والسنة تسمية دقيقة جدا تشهد لها ولصحتها أبحاث علماء الطب اليوم. وتفسير المفسرين للعلقة بأنها قطعة دم متجمد هذا أيضا له وجه باعتبار ما يبدو للعين كما سيتبين لنا، لأن العلقة هي المرحلة التي تكون بين النطفة الأمشاج، تأتي مرحلة العلقة، تبدأ هذه المرحلة منذ تعلق النطفة الأمشاج بالرحم وتنتهي عند ظهور الكتل البدنية التي تعتبر نهاية مرحلة العلقة وبداية مرحلة المضغة. هذه المرحلة تكون عند نهاية قلنا النطفة الأمشاج، تبدأ من حين تتعلق النطفة الأمشاج بجدار الرحم، حينئذ تعلق هذه النطفة بجدار الرحم وتلتصق به، وهذا يناسب تسميتها بالعلقة، لأن مادة العين واللام والقاف عند العرب مهما تفرعت الألفاظ المأخوذة منها لها أصل واحد يجمعها من حيث المعنى، وهو أن يناط شيء بشيء أعلى منه، ومنه علقت الثوب إذا ربطته بشيء معتل، وعلق فلان بفلان يعني لزمه وهويه، علق قلبه به يعني لزم قلبه محبته، مادة العين واللام والقاف فيها معنى التعلق والاستمساك والانتشاب في الشيء، وهذا يحصل في هذه المرحلة. هذا يحصل في هذه المرحلة، العلقة تنشب وتعلق في جدار الرحم وتنغرز فيه، وتكون العلقة عندما تنغرز في جدار الرحم محاطة بالدم من كل الجهات، وهي في هذه المرحلة حجمها لا يتجاوز ربع مليمتر، وتكون محاطة بالدم من الجهات كلها ومتعلقة بجدار الرحم. فسميت في النص الشريف في الآيات والحديث علقة، لأنها تعلق في هذه المرحلة بجدار الرحم، تعلق بجدار الرحم ويكون حجمها صغير جدا، وتكون محاطة بكثير من الدم من كل جهاتها، فالذي ينظر إليها يرى أنها قطعة دم متجمد، مع أنه ليس في مراحل تخلق الإنسان أنه يتحول إلى دم خالص. لكن قال المفسرون أن العلقة قطعة دم متجمد، باعتبار أن الذي يبدو للعين لو أراد الإنسان أن ينظر بعينه إلى مرحلة التخلق هذه لا يجد إلا قطعة دم، لأنها صغيرة جدا محاطة بكثير من الدم. وتسميتها علقة هذا وجه المناسبة فيها، وهم يسمون الدم الغليظ علقة لأنه يعلق بالشيء الذي يلتصق به، فتسميتها علقة مناسب لما يقوله علماء الطب الحديث. ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه المرحلة التي تبدأ فيها يبدأ فيها ظهور الكتل البدنية، ويبدأ يكون ويبدأ الإنسان في الدخول في طور البدن الذي يرسم فيه خلقه، ثم يتنامى معه في بطن أمه شيئا فشيء، حتى يأتي بعد تمام تصوير الأعضاء فيه وقت نفخ الروح فيه بعد 120 يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك. الآن في 40 اليوم الأولى يجمع خلقه، في 40 اليوم الثانية يكون مضغة، يكون علقة، في 40 اليوم الثالثة يكون مضغة، يسمى جنين بعد 40 اليوم الأولى. قبل 40 اليوم الأولى أيام النطفة الأمشاج لا يسمى جنين. ومن ثم قال الفقهاء، هل يجوز للمرأة أن تسقط من في بطنها إذا شعرت بالحمل أو لا يجوز؟ إذا كان قبل 40 يوم شعرت بالحمل قبل تمام 40 اليوم فإنه يجوز لها أن تسقط الجنين، لكن بشرط أن لا تخشى من ذلك ضررا، بأن يخبرها الطبيب الثقة بأنه لا يترتب على هذا أي ضرر يلحقها، وأن يكون ذلك برضا من الزوج، فلها أن تسقطه على ما ذهب إليه جمهور الشافعية إن كان قبل 40 يوم. لماذا؟ لأنه قبلها لا يكون جنينا، لا يكون جنينا، فلا يعتبر إخراجه تعديا على حق لمن ثبت له معنى من الحياة. طيب، ربما يقول قائل النطفة الأمشاج قبل تمام 40 اليوم أيضا فيها حياة، فيها حياة، الحياة يعني التي هي ثابتة في كل كائن له معنى من النمو، هذه الحياة يسمونها الحياة، الحياة النباتية أو الحياة الجرثومية، هذه حاصلة حتى في قطرات الدم، فيها نسبة من الكائنات الحية كثيرة جدا، لكن ليست هذه الحياة هي الحياة الحقيقية التي أناط الشارع ورتب عليها الأحكام في الحقوق وفي المعاملات وفيما يترتب على الموت والحياة من أحكام، هذه خاصة بالحياة الحقيقية التي يسري فيها روح في الجسد وتنشأ عنها الحركة الإرادية والشعور والإحساس. أما هذه الحياة الموجودة في النطفة الأمشاج حياة نباتية، حياة جرثومية لا يترتب عليها الأحكام المتعلقة بالحياة الشرعية، كذلك بعد 40 اليوم إلى تمام 120 لا تكون حياة حقيقية إلا بعد نفخ له، بعد نفخ روح حينئذ تكون هناك حياة حقيقية. لكن قالوا بعد 40 اليوم لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه بعد 40 اليوم يصور الجسد في تلك المضغة، في تلك العلقة تصويرا خفيا، يصور الجسد في العلقة بعد تمام 40 تصويرا خفيا، كما جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها، بمرور كم؟ 42 ليلة. كيف يصور الملك؟ لا يصوره تصويرا ظاهرا، لا تزال هذه علقة لم يتم لها في الرحم إلا 40 يوم، لكن هذا تصوير خفي لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، أشبه بوضع النواة للأعضاء التي تستبين وتظهر عندما يحين وقت ظهورها، فتكون نواتها موجودة وتكون مصورة تصويرا خفيا. فلهذا قالوا بعد 40 يوم لا يجوز، أما قبله فيجوز، أما بعد 120 يوم فإنه يعتبر له أحكام الحياة. حتى قال الفقهاء إذا استكمل الجنين 4 أشهر ثم خرج من بطن أمه وجب الصلاة عليه وغسله وتكفينه إن ظهرت عليه أمارة الحياة، أما إن لم تظهر عليه أمارات الحياة فلا يجب، لا تجب الصلاة عليه، لا تشرع الصلاة عليه إلا إن ظهرت فيه أمارة الحياة، لما سيأتي نفخ روح ليس عند تمام له، عند تمام 120 يوم تماما. لهذا قال ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني هناك مهلة زمنية بين تمام 120 يوم اللي هي 40 الثالثة وإرسال الحق سبحانه وتعالى للملك لينفخ في هذا الجنين روح. كم هذه المهلة؟ الله أعلم. الطب يقول إنه بعد 40 الثالثة بنحو 10 أيام يتقدم أو يتأخر يحصل نفخ روح، لهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يرسل الملك فينفخ فيه روح. لهذا قالوا من ولد قبل 4 أشهر فإنه لا تكون روح فيه منفوخة، فلا تبدو عليه أمارات الحياة غالبا، لأن الروح لا تنفخ إلا بعد تمام 120 يوم، فإن كان قد ظهر فيه التصوير فإنه يجب تكفينه ودفنه، وإلا لا يجب شيء ويندب ستره ودفنه. نعم. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ، من الذي ينفخ؟ الملك ينفخ فيه، في هذا الجنين الروح، فيصبح حيا. من الذي ينفخ روحه على الحقيقة؟ هو الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يخرج روح وهو الذي ينفخ. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، ونفخ روح في الإنسان مثل إخراجها من الإنسان، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ثم في الآية الأخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، في الآية الأخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي، ففي آية لا تعارض بين هذه الآيات، لأن الذي يخرج روحه في الحقيقة هو الحق سبحانه وتعالى، ولكنه جعل ما يفعله الملك سببا في خروج روحه من الإنسان، كما جعل سبحانه وتعالى نفخة الملك سببا في دخول روحه إلى كيان الإنسان. أما الذي يدخل هذه الروح فيه ويخرجها منه ليس هو إلا الحق سبحانه وتعالى، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الملك ونفخه سببا في دخول الروح وحصولها في جسم هذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قضت حكمته البالغة أن يرتب كونه على قانون الأسباب والمسببات، وأن يرتب بعض أمور الكون على بعض، فلهذا نسب نفخ روحي إلى من؟ إلى الملك، من قبيل نسبة الشيء إلى سببه، وهذا شائع في كلام العرب يسمونه المجاز في الإسناد، أن يسند الشيء وينسب إلى غير ما حقه أن ينسب إليه لوجود مناسبة، كما تقول مثلا إذا كان هناك إنسان تاجر بنى قصر فتقول أنت فلان يبني قصر الأيام هذه، وهو ربما ما حمل حتى مدرة واحدة ووضعها في القصر، الذي العمال هم الذين يبنون، هو ما بنى شيء، جالس في بيته، كيف يبني هو جالس في البيت؟ بنى يعني كان هو سبب في هذا، ليه؟ سبب في هذا البناء، فلان بنى مسجد، ممكن هو ما باشر البناء ولا، وهكذا، تنسب الشيء إلى غير من فعله لوجود مناسبة، هذا يسمونه المجاز، من هذا جاء هنا، والحق سبحانه وتعالى لحكمة، جعل الملائكة هؤلاء أسباب، يجري سبحانه وتعالى أفعاله عندما يباشرونهم الأشياء التي جعلها سببا في حصول تلك الأفعال التي يفعلها هو سبحانه وتعالى. لهذا جعل سبحانه وتعالى للإنسان ملائكة وكلهم بأعماله يرصدون عليه ما يفعل وما يقول، مع أنه سبحانه وتعالى مطلع. أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم؟ بلى نعلم. وفوق هذا رسلنا لديهم يكتبون. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح بعد تمام 120 يوم بمدة بمهلة، ويؤمر الملك بأربع كلمات، أربع كلمات مش كلمات يعني كلمات يعني بمعنى الكلمة التي يعرفها الناس اللفظ القول المفرد، لا، أربع كلمات يعني أربع أمور، أما كل كلمة منها قصة كاملة. أربع كلمات يعني بأربعة أمور: بكتب رزقه، ما هو رزق؟ هو ما يتناوله الإنسان في إقامة بدنه من مأكول، مشروب، ملبوس، ما يمارسه من ملذات تحصل له بها منفعة، هذه كلها من الإيش؟ رزق. ليس رزق خاص في المال، لا، المال نوع من الإيه؟ ما المال الذي يأتيك رزق، والطعام رزق، والشراب رزق، والعافية رزق، هكذا. ما هو يعني رزق بمعناه العام أو بمعناه المشهور؟ هو ما يتناوله الإنسان، هذا يقدره الحق سبحانه وتعالى للإنسان قبل خلقه. ويؤمر الملك عندما ينفخ فيه روح بكتابته، يؤمر الملك بكتابته. فكل إنسان رزقه محصي من حين يخلق إلى أن تخرج روحه من جسده، كل حبة رز يتناولها محصية ومعدودة، لا تنقص ولا تزيد، وكل شربة ماء تدخل إلى جسده محصية ومعدودة، لا تنقص ولا تزيد. ولا يتأتى أن يموت إنسان وبقي في رزقه حبة لم يتناولها، ولا يمكن أن يموت وبقي في رزقه قطرة ماء لم يشربها. طيب، إذا كانت الأرزاق مقدرة وليس من أحد يموت قبل أن يستوفي رزقه، ومهما بالغ في الاجتهاد لا يصل إلى ما زاد على ما قدره الله عليه ولو حبة واحدة، فلماذا السعي إذن؟ لماذا يسعى الإنسان في كسب الرزق ويقيم السبب ويجتهد ويعمل ويذهب ويأتي ويبيع ويشتري ويكدح؟ كل هذا لماذا؟ كل هذا جعله الله سببا ليصل إليك رزقه الذي سبق أن قدره لك. فالأعمال التي تدأب فيها وتمارسها، والوظيفة والدوام والشغل والتجارة والبيع والشراء، كلها جعلها الله تعالى أسباب تقوم بها خادمة لرزقك الذي قد كتبه لك تأتي به إليك، فهي خادمة لرزقك المقدر وليس العكس. يعني هي هذه الأسباب التي أنت تمارسها تابعة لما كتب الله لك من الرزق. نشاطك وتعبك ودأبك هو بحسب ما كتب الله لك من الرزق. كلما كان ما كتبه الله لك من الرزق أكثر، بعث فيك نشاطا أكثر لتلاحق ما كتبه لك من الرزق، وليس العكس. يعني كلما اجتهدت أكثر يلاحقك رزق أكثر، لا لا، ليس الرزق هو الذي يتابع ويلاحق نشاطك، العكس، نشاطك هو الذي يتابع ويلاحق الرزق الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى لك. فإذا ازداد نشاطك وكثر فهذا سببه أن ما كتبه الله لك من الرزق كثير، يتطلب هذا النشاط، فأنت تنشط لتحصله. فإن زاد نشاطك على ما قد قسمه الله لك ما يأتيك من النشاط شيء، إما أن يعطل الله نشاطك يصرف قلبك عن الهمة في العمل، أو يجعل نشاط عابث غير منتظم ما يجيب شيء، أو يجعل نشاط منتظم ما يؤدي نتيجة. ما تشوفون هذا موجود في حياة التجار، في حياة الناس كلها، صح ولا لا؟ أنت تجتهد، يبدأ بمشروع يتوقع منه بعد دراسات مستفيضة ومطولة أرباح بنسبة كذا وكذا، ويجتهد ليل ونهار، ثم لا يدري إلا والأمور المعادلات كلها تنقلب والظروف تختلف، وفي النهاية ما وصلوا من المشروع إلا كذا وكذا. لماذا؟ لو كان الرزق يتبع جهدك، اجتهدت كثير معناه الرزق إيش؟ بيكثر. لكن كيف تجتهد أكثر ورزقنا قصر المرة دي؟
3: لأنه الجهد هذا كله كان هو اللي يطارد ليش الرزق ويتابعه، وليس العكس. الرزق بحسب جهدك، لا، الصواب جهدك نشاطك هذا بحسب رزقك. بقدر ما يكون الله كتب لك رزقا كثيرا وجعل سبب تحصيله الظاهر جهدا منك، يبعث فيك الهمة للجهد والنشاط، فهذه الهمة والنشاط تلاحق ما قسم لك من الرزق. فإذا استوفيته إما أن تتوقف عن النشاط أو أن يجعل الله نشاطك غير مثمر، نشاط غير منتج غير نافع، وهذا تلاحظونه كثيرا. ليست الأرزاق بقوة الأجسام ولا برجاحة العقول ولا بكثرة الاجتهاد والعمل والسعي والدأب. تجد صاحب العقل الراجح والذهن والرأي الصائب والذهن الثاقب محروم، يعيش فقير، وتجد صاحب الغباء والبلادة يدخل في صفقات قليلة يحصل من وراءها أرباح كثيرة. هو نحن قسمنا بينهم، كل واحد يدور لحقه المقسوم له، هو ما قسمه لك على حسب ذكائك ولا على حسب، هو كل واحد أعطى، اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقاه حقا وبالحق نزل. هو الذي قسم سبحانه وتعالى. قد يقتر الحول قد يقتر الحول التقي ويكثر الحمق الأثيم، يملى لذاك ويبتلى هذا، فأيهما المضيم؟ وليست الأرزاق بكثرتها وقلتها دليل على مكانة العبد عند مولاه، لا، قد يرزق الكثير من لا يحبه سبحانه وتعالى، وقد يحرم من الدنيا من يحبه سبحانه وتعالى. إنما شاهد أن الرزق هذا مقسوم، لا ينقص ولا يزيد، لا حبة تنقص ولا حبة تزيد. إذا سعيت أكثر معناه رزق بيجي أكثر، لا. طيب أنا بأسعى كثير، تمام، هذا السعي الكثير سوف يوصلك إلى ما أنا شفنا. يوم سعيت كثير حصلت رزق كثير، معناه أن الله سبحانه وتعالى أعطاك رزقا كثير، فقذف في قلبك الهمة لتسعى كثير مشان تحصل المقسوم. مش معناه أنت اجتهدت فربي قال لا اجتهد يلا يزيدوا له، لا مش كده، العكس. وأجله، إيش الأجل هذا؟ الأجل يطلق على يعني ويراد يعني يطلق الأجل على مدة العمر كله، يسمى العمر كله أجل، ويسمى واللحظة الأخيرة من العمر تسمى أجل. لهذا الواحد لما يموت يقول لك انتهى أجله، يعني انتهت المدة دي كلها، أو حضر إيش يعني حضرت اللحظة الأخيرة. فيطلق الأجل ويراد به مدة العمر كله، ويراد به اللحظة الأخيرة. يكتب الأجل يعني يكتب العمر، العمر لا يزيد ولا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. هو محدد بس مغيب عنك متى، أنت متى ما تعرف متى، لكن هو لا ينقص ولا يزيد أبدا. هو ينقص باعتبار أنه يمضي كل وقت، نعم صحيح، لكن أن ينقص من طرف النهاية هناك التي حددها الله، لا يمكن، ولا أن يزيد. طيب كيف في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في ليه؟ في العمر، صح ولا لا؟ نسمع الخطيب الجمعة يقول صلة الأرحام مثرات في الأموال منساة في الأجال كما جاء في الآثار. كيف هذا؟ صلة الرحم يقول لك من ريال سويته ينقص أسباب نقص العمر وأسباب زيادة العمر. قال العلماء هذا ظاهره يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا. قالوا طول العمر إما أن يكون طول العمر بمعنى البركة في العمر، يطول عمره معناه يتبارك عمره، ما هو تحس الواحد عمره صغير لكنه صلح أشياء كثيرة الكبار ما صلحوه، فكأنه عاش السنوات حقهم كلها. فعمر قليل لا ينطوي فيه خير له خير السنين الكثيرة، فكأنه عاش تلك السنين مع أنه ما عاشها بس كأنه عاشها، فكأن هذا عمره عمره طويل، يعني تثبت له البركة في عمره، فيعمل فيه أعمال كأنه عاش عمرا طويلا. أو يطول العمر بمعنى يطول العمر، يطول العمر وينقص بحسب ما عند الملائكة من القضاء المعلق، يعني يكون في صحف الملائكة أن فلان إن وصل أرحامه يعني إن انقطع أرحامه يموت في 30، إن وصل أرحامه يموت في 50، والله تعالى قد علم في الأزل أنه سوف يصل الأرحام وسوف يموت في 50، فالملائكة لما تجده وصل الأرحام بحسب ما عندها يكون هذا قد طال عمره، أي طال بالنسبة لهذا القضاء المعلق، أما بالنسبة للقضاء المبرم لا زيادة ولا نقصان. هذا توجيه لمعنى زيادة العمر ونقصان. وعمله يعمل صالح ولا يعمل سيء من يوم يخلق بدون مقدر عليه، وهذا لا ينفي عنه أنه مختار وأنه مؤاخذ، وقد سبق أن بينا هذا وبالقدر خيره وشره لما شرحناه. وشقي أو سعيد، هل هذا من الأشقياء أو من السعداء؟ الموضوع هذا يتم الفصل فيه من قبل الولادة، من عاد المولود في بطنه في بطن أمه. طيب ممكن واحد يقول دلحين وعمله، وعمله هذا معناه أنه يكتب الملك أعماله إن كانها صالحة وإن كانها سيئة، بعدين يقول وشقي أو معروف من خلال الأعمال، إن كان كتب أن أعماله صالحة بيكون إيش؟ سعيد، وإن كان كتب أن أعماله سيئة بيكون شقي. فليه بعد ما يقول وعمله يقول وشقي أو هو ده نفسه؟ لا، ما هو نفسه وشقي أو سعيد، لأنه ماشي علاقة للأعمال بالسعادة والشقاوة. يمكن واحد طول حياته أعماله صالحة ويموت شقي، يمكن العكس. ما هو ليفسر هذا تمام الحديث، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل

مدمج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الحلقة رقم 15 في برنامج دلوني على السوق. هذه الحلقة 15، تصفنا دحين إحنا البرنامج 30 حلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه تكون كل الحلقات اللي ذهبت فيها فوائد لكم، فيها معلومات حلوة لكم. أنتوا اتحركتوا خطوة إلى الأمام، خطوات إلى الأمام، انطلقتوا. في بنات فكروا يعملوا خطوات في العمل التجاري مرة كبيرة، في أولاد عملوا حاجات كثيرة جدا. أنا معاكم أخوكم حسن شاهين، ومعايا أخي معمر سلامة. معمر سلامة، ماذا سوف نقول في هذا اللقاء رقم 15؟
2: إحنا تكلمنا أوريدي على صفات الهدف، خصوصا الهدف المثالي. دحين نجي على حاجة مهمة، أركان الهدف.
1: أوف،
2: أركان الهدف.
1: كلام كبير. طب أنا حكتبه، أركان الهدف. كم ركن؟
2: هم 5 أركان. باللغة التسويق نحن نسميه سمارت، SMART، اللي هي
1: لحظة
2: بالإنجليزي
1: سمارت. أنا ما حكتبها بالإنجليزي. أنت تقولها والترجمة هي وأنا أكتبها. طيب smart. واحد بس سبيسيفيك، إيش
2: سبيسيفيك؟ يعني محدد.
1: هدف محدد. اثنين
2: له مقياس، يعني انت كيف بتقيس الهدف ونجاحه.
1: يجوز قياسه. له مقياس. 3
2: يمكن تحقيقه، يعني لا يكون مستحيل.
1: يمكن تحقيقه. هو انا بكتبها علشان خاطر اخفف عليكم المعلومات وتاخذوها. وانتم مره مستمتعين.
2: يكون ذو علاقه بطبيعه الشخص، يعني ايش صفات فاك ان احنا نتكلم عن تطوير الذات.
1: له علاقة بطبيعة الشخص.
2: نفس الشخص.
1: واحد يبغى يصير ملاكم وهو نحيف صغير ما يمكن.
2: يعني
1: لا معلش، بس واحد يبغى يصير لعيب كورة وهو ضعيف ولا وزنه تخيف،
2: ولا عارف بالكورة ولا متابع ولا داري.
1: طب له علاقة بالشخص نفسه. بالشخص نفسه. أنا قاعد أكتب بالشخص نفسه. طيب هذه 4، بقي واحد.
2: أهم نقطة هذه.
1: سمارت.
2: سمارت. التارجت. لا، التايم. يعني الوقت.
1: الوقت،
2: مع انهم واحده من صفاته برضو ركن اساسي. وقت، انت تبي تحقق ده بكم؟ 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين؟ لازم تحطه. ما ينفع واحد يحط هدف ويقول له والله هو ده هدفي. طب يعني بعد كم سنه؟
1: انا فاكر لما قلت لك مباراه كوره من غير اجوان. هذا هل ممكن يسوي مباراه كوره من غير وقت؟
2: ما
1: تصور لو قلنا
2: المباراه تقعد زي الكريكت، نقعد 10 ايام ولا 3 ايام بنلعب كريكت، مع احترام الشديد.
1: لا لا، لو قال لهم الحكم العبوا لما تطفشوا،
2: ما هذا هو.
1: ايش استفدنا؟
2: ما في هي
1: ولا شيء. فاحنا بعد اذنك اخويا معمر والاخوه المستمعين في كل مكان، ربنا يسعدكم. اركان الاهداف عملها هي بكلمه انجليزيه سمارت.
2: سمارت.
1: هذه فيها 5 حروف.
2: ايوه، هذه 5 حروف.
1: الحرف الاول محدد.
2: مو محدد. لا، ما احنا مهددين.
1: محدد. قولها بالانجليزي. محدد. الاسم
2: سبيسيفيك، يعني محدد.
1: محدد الهدف. يكون محدد سبيسيفيك. 2 له مقياس.
2: ميجربل، يعني
1: يقاس.
2: مقياس.
1: الحرف الام ميجربل. نمبر 3 او الحرف الثالث
2: اتشيفبل.
1: يمكن تحقيقه. يمكن الوصول اليه.
2: ايوه، يعني مو يكون واحد يقول لي والله انا
1: بطير في الهواء.
2: اصير رائد فضاء. ما في عندنا حدود.
1: حدود. صح صح.
2: لو في رائد فضاء خلاص روح عيش في امريكا وربنا يوفقك.
1: ايوه، لانه احنا عندنا ما فينا
2: وكالات
1: ناسا موجوده في امريكا. رقم 4 من السمارت اللي هي الار
2: ريفلنت، اللي هو يكون بطبيعتك، راجع ليك،
1: لوضعك، لامكانياتك، لشخصيتك.
2: انت يعني هل يعني انا زي انت ما قلت، انت تبغى تصير ملاكم. طب انت عندك
1: صح. واحد يبغى يصير مصارع وهو ضعيف. اول بوكس حيغمى عليه ما يمشي. او لعيب جودو. لازم يكون قوي.
2: صحيح.
1: قوي.
2: صحيح.
1: نمبر 5 او الرقم 5
2: عجبتني. نمبر 5 اي وقت.
1: الوقت
2: يعني تايم. ما نقدر نقول شيخ حسن انه والله انا بصير كذا. طب متى حتصير؟
1: وقت ما ربنا يفرجه. ربنا يفرجها ربنا يفرجها. لا إذا الحلوة. طيب يا إخوة اسمحوا لنا نبدأ حبة حبة نتناقش في دي الأهداف ونحاول ما حنطولها ونشعبها عليكم.
3: أي.
1: لازم يكون هدفك محدد، يعني تبغى تصير في التسويق ولا تبغى تصير لاعب كرة ولا تبغى تصير في الطيران ولا تبغى أنا ما حقول طيار لأنه ممكن في الطيران أيوه. يكون مهندس أيوه. ميكانيكي طيارات أيوه. لها في صحيح. الطب حتى الآن الطب في طب أسنان في صيدلة في علاج طبيعي في طب بشري اللي هو الرئيسي في ميديكال تكنولوجي اللي يمسك المكاين الطبية في إدارة طبية في مليون حاجة وحاجة يعني. فموضوع حدد هدفك. هل أنت الآن مدير تسويق كبير جدا جدا جدا ما شاء الله
3: مدير مبيعات
1: أيوة. أنا آسف مدير مبيعات فيها. انت وانت صغير هل جاء على بالك لانك انت ممكن تسألني انا مدرس هل وانا صغير كان جاء في بالي انا اصير مدرس؟ اقول لك انا بحقيقة يعني
3: لا ولا انا اديك مثال بسيط.
1: طب الناس يزعلوا مننا يقول تعلمونا حاجة ما سويتوها انتوا
3: التنين. ما انا لا ما هو لازم الناس تعرف نحن اخذنا الخبرة وتعلمنا يا شيخ حسن مرينا بالطريق الصعب. انا شخص مريت بالطريق الصعب وتعلمت منه والله لك الحمد والشكر ما احمد ربنا انه ربنا دلني على ده الشيء
1: الحمد لله
3: بي بي بي بطريقة الناس باحتكاكك من الناس. انا ادي لك مثال انا ثانوية عامة متخرج ب 88%
1: ممتاز
3: سنة 1993
1: ممتاز
3: كل التخصصات قدامي مديني اخش هندسة ما عدا طب مديني اخش كمبيوتر ساينس مديني انا كان تفكيري كله طيران. تسألني ليش تأثير طيار اقول لك والله لانه زي ما قلت في حلقات فاضي كان تفكيري مالي ابى سيارة ابى اسافر حوالين العالم بحط ساعة رولكس ألبس أحسن لبس لأنه أنا شفت احتكيت بالطيارين من العائلة اللي عندنا فشفت ما شاء الله تبارك الله فكان تركيزي مالي أكثر ما أنا كيف أطور نفسي. الله يرحمه ويجزيه بالخير سيدي الله يرحمه أجلس معه ما حب يعترض على تفكيري. الوالد والله ما قصروا معي قالوا لي أنت إيش تبغى هذا هو قرارك هذا طريقك نحن حندعمك ما كانوا مقصرين
1: إيش تبغى أسوي
3: أيوه وانت حتتعلم من هذا. فانا اختصر لك بسرعه عشان الوقت سالني سؤال مره بسيط انت ايش تبى توصل في حياتك
1: هذا سيده
3: اي انت ايش تبى توصل بحياتك ايش هدفك هذا بعد 3 سنين بعد 4 سنين بعد 5 سنين قلت له لا انا بصير طيار وبس. حسيت انه انا ما عندي جواب قال لي فكر في حاجه واحده وهي حنستعرضها في نقاط ثانيه ان شاء الله في حلقه ثانيه انت ايش رؤيتك ايش هدفك في الحياه بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين ايش تبى تحقق. الله يرحمه ويجزيه بالخير هي دي اللي صحتني تمام. فكرت فقلت انا ايش خليني اسوي انه اشوف كل المجالات اللي قدامي ولقيت قدامي جامعة البترول المعادن اخذت الاختبار وقلت في بالي صراحة وما قلت للوالد صراحة لانه الوالد قال لي احسن خش كمبيوتر ساينس احسن هذا هندسة. فرح جدا لما قلت له بترول المعادن وكان في باله رايح هندسة كان هدفي الاساسي لا بروح تسويق أبروح مبيعات يعني. رحت هناك عرفت العلم أكثر وأكثر احتكيت مع ناس اللهم يجزيهم بالخير اللي كان ساكن معايا أكبر مني علمني وراني قال لي شوف هذه التخصصات أخذت الخبرة بدأت أشتغل اشتغلت وأنا في الجامعة تمام أتعلمت وقلت الحمد لله أنا اخترت الشيء اللي أنا أبغاه وحبيت الشيء اللي أنا سويته.
1: اسمها كلية إيش اللي بجامعة
3: البترول؟ الإدارة العامة
1: في كلية
3: أيوه إدارة صناعية يسموها دخلت تخصص تسويق
1: حلو
3: وتعلمت واخذت لها.
1: طب ليه دحين بعض الناس لما يجي مثلا يدرس في إدارة يقولوا له يعني ممكن تكون الإدارة هذه ما هي حلوة في التوظيف لكن أقول لك خلينا
3: أيوه لأنه هذه يبغى لها كلام صح.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان نتوقف هنا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الواحد الأحد كلامنا عن الأهداف المحددة في أمان الله.
0: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، اشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
0: اوه، وكيف الوضع وايش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا اخي اسمع، شكلي لازم اعيد التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا نزال في شمائل رسول الله التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي. كنا قد وصلنا إلى حديث عن المغيرة بن شعبة حيث قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة ألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يده. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. والحديث بسنن أبي داود أيضا. قوله في هذا الحديث: فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطرف من شاة قد شوي هذا الطرف بنار، فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم السكين وجعل يقطع به لحم هذا الطرف. قوله: فحز لي بها منه، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم من لطفه وتواضعه وحسن تعامله مع من حوله كان يقطع الطعام لمجالسه المغيرة. قوله: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي جاء بلال بن رباح رضي الله عنه يعلمه بالصلاة وأن وقتها قد حان. وقوله: تربت يداه، هذه كلمة كعبارات أوردها العلماء لا يراد بها معناها، أما معناها فهي التصقت يداه بالتراب، ولكنها كلمة يؤتى بها ولا يراد بها. قوله: وكان شاربه قد وفى، أي قطان، أي شارب المغيرة بشعبة، وهذا التفات من المتكلم إلى الغير. وقد جاء في الحديث في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل برفض قال المغيرة: وكان شاربي قطانا. قوله: فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه أنت، أي قصه أنت على سواك، أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد على السواك. وفي هذا حث على أن يتعاهد المسلم الشارب ولا يطول، فقص الشارب والحرص على عدم طوله من سنن الفطرة. وإذا تبدلت فطرة الإنسان ولم يكن مرتبطا بسنة سيد ولد عدنان فإنه حينئذ يستحسن القبيح فيطيل شاربه إطالة فاحشة، كما نراه في هذا الزمان حيث يرغب البعض في إطالة هذه الشوارب طولا قبيحا جدا، ويستقبح حينئذ عندما يتجاوز الفطرة يستقبح الحسن فيحلق لحيته. وإنما الجمال والحسن في موافقة الشرع والفطرة والهدي المحبوب. وبه إليه قال، أي السند المتصل إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكان تعجبه فنهس منها. والحديث في الصحيحين وفي جامع الترمذي. قوله: فرفع إليه الذراع، أي قرب إليه الذراع وقدم له صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: وكان الذراع تعجبه، أي كان يحب الذراع صلى الله عليه وآله وسلم لحبها أطيب، ولأنها في مقدمة بدن الشارع وهي أسرع وأول أجزائها نضجا وأكثره فائدة. وقال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وآله وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها تناولها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الألم. قوله: فنهس منها صلى الله عليه وآله وسلم، النهس أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النحش، فهو قطع اللحم وقضمه بالأسنان كلها، فالنحس بمقدمة الأسنان فقط. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وثم، أي وضع السم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. الحديث أيضا في سنن أبي داود. قوله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، تقدم في الحديث السابق أنه يميل إلى هذا الجزء من الشعر. قوله وسم في الذراع، أي وضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السم فيه، وكان ذلك في غزوة خيبر. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف بحبه للذراع حتى من أعدائه اليهود الذين كانوا سببا لوضع السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وكان يرى أن اليهود سموه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعتقد أن اليهود سموه أو يظن ذلك. وجاءت دلائل كثيرة تدل على أن اليهود هم الذين وضعوا السم لرسول الله، فقد أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم، يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن أحب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل الذراع، فوضعت السم في الشاه كاملة، لكنها كثفت كميته في الذراع، فلما نهس منها صلى الله عليه وآله وسلم أنطق الله إعجازا ومعجزة لرسوله الذراع، فأخبرته الذراع بأن فيها سما، فلفظه صلى الله عليه وآله وسلم من فمه. ثم جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هداها الله مسلمة، فلما قررها بذلك وطلب منها الإقرار بما فعلت أقرت، وقالت قلت إن كان ملكاً استرحنا، وإن كان نبياً فإن الله سيحميه. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وكان بشر بن البراء رضي الله عنه قد أكل من اللحم هذا فمات، فطلب أولياؤه بدمه فقتل. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. والله سبحانه وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك السم فلم يقتله، وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن مات ليكون له نصيب من الشهادة. فلم يكن السم قاتلا، لكنه كان له تأثير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشم عن أبي عبيدة قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، فقال والذي نفسي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قوله فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته، معلوم أن الشاة لها ذراعان. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع، أي ناولتك ذراعين والشاة ليس لها إلا ذراعان، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، أي لو ذهبت إلى القدر دون أن تسألني ودون أن يكون منك هذا الاعتراض لناولتني الذراع ولو طلبتها منك مرارا. وهذا من آيات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفري قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبان، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نفجا. والحديث أيضا في جامع الترمذي، ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعجل إلى أخذ الذراع لأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا، إلا في أندر الحالات، إلا وقتا بعد وقت بعيد، ولأنها أسرع اللحم نضجا. وظاهر هذا مخالف لما تقدم من أن الذراع أعجب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلها رضي الله عنها أرادت أن تنزه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يكون له ميل طبيعي لشيء من الملاذ، والذي دلت عليه الروايات الأخرى أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية، ولا إشكال في ذلك لأنها من كمال الخلقة كحبه صلى الله عليه وآله وسلم للطيب، والمحذور إنما هو المنافي للكمال، عناء النفس لذلك وتألمها لفقده، وهذا لم يكن عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: تكتبون ما تذكرون، اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

وهذه لسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله في دارنا امين. فصل في الحث على الصلاه.

الذي فاطلب له وجدا واحرص عليه جدا. فصل في الحج، وأدي فرض الحج

واحرم للبر ولبي وسل تظفر وقف عشية عرفة قرب الجبل بعرفة واحلق وطفل الركني وسع

0: السحت
1: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت